أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلى

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

يَعْدُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

حينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

أمنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك

ذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا

وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
2: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
3: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، ورقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على الموقع عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وأيضا على عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: نرجو من فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله التوجيه حول ما صدر عن الحكومة بالقبض على خلية إرهابية من 5 أشخاص متهمون بجرائم قصف محطات الكهرباء وخزانات الوقود في الزاوية وطرابلس، وأيضا تزايد الأزمات في القطاع الصحي والتعليمي وتهديد النقابات باعتصام مفتوح بسبب التظلم في الأجور، وأخيرا استمرار القتل في سجون حفتر والأعداد غير معروفة مع صمت المنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان. تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين جميعا أن يدفعوا العدو عن أنفسهم وعن حرماتهم وعن إخوانهم، وأن لا يستسلموا لهم، وأن يقاتلوهم كما يقاتلونهم. الله تبارك وتعالى يقول: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ويقول تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويقول تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن ينصروا إخوانهم. ما يقرب من 2 مليار مسلم يستغيث بهم أهل فلسطين الذين تدمر ديارهم ويخرجون من بلادهم وتقطع أوصالهم ويعتدى على حرماتهم ونسائهم وأموالهم ودمائهم ومقدساتهم من العدو الأمريكي والصهيوني، يستنصرون بإخوانهم. والله أوجب عليهم النصرة، أوجب على المسلمين النصرة، وعلى قادة المسلمين وعلى حكامهم أوجب الله عليهم النصرة فرض عليهم، أوجبها الله عليهم فرضا عليهم. لا يجوز ولا يحل لهم أن يفرطوا في نصرة إخوانهم. وقال تعالى: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: إلا تفعلوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فالنصرة ليست خيارا بل هي واجب، ونرى الآن الزعماء والحكام وخاصة في المنطقة العربية والخليجية منشغلون ومنهمكون فيما يطلبه منهم الأمريكان من الوساطة بين الأمريكان وإيران. الأمريكان تورطوا في حربهم مع إيران ويبحثون عن مخرج، وسخروا كل الطاقات العربية والخليجية الآن في البحث عن مخرج ينقذ الأمريكان ويحفظ لهم ماء وجوههم. وهذا درس كبير للأمراء وللحكام وللمعالي وللفخامة وللملوك. ما تفعله إيران؟ إيران دولة لا يمكن أن أن تقارن بين قدراتها وما تملكه وما يملكه الأمريكان. ومعهم الآن حشدت معهم حتى جيوش العالم الغربي حشدتهم معها. لكن ينبغي أن يستفيد هؤلاء الحكام الذين يسعون الآن لمخلص للأمريكان، يستفيدوا من هذه الدولة لأنها على قدراتها المتواضعة بالمقارنة مع قدرات الأمريكان تحمل قضية، ولها إرادة ولا تريد أن تنكسر، تحمل قضية. نريدكم يا حكام الخليج ويا حكام العرب في كل مكان ويا حكام المسلمين، نريدكم أن تحملوا القضية التي حملها الله لكم وأوجبها عليكم. لماذا دولة صغيرة تستطيع أن تتحدى أمريكا والآن لمدة شهور طويلة والحرب والقصف وتتحمل الدمار وتتحمل الخراب، وأنتم أنفسكم تضررتم؟ العالم كله الآن تضرر من غلاء الأسعار والنفط، وهذه الدول الخليجية التي الآن تخلت عنها أمريكا ولم تستطع أن تستنصر لها أن تنصرها، لم تستطع أن تنصرها، تقصف كل يوم، تتحمل في القصف وتتحمل في الذل، ومع ذلك هي تسعى لإنقاذ أمريكا وإخوانهم في غزة الذين يقتلون كل يوم، لا يتوقف القتل عليهم، مستمر، يلاحقونهم في الطرقات وفي الملاجئ وفي المخيمات وبين الركام، ويحاصرونهم ويمنعونهم من القوت ومن الماء ومن ضروريات الحياة، وتستنصر بهم الحرمات والنساء والأطفال والمرضى، ولا أحد يلتفت بهم، منهمكون في إيجاد مخرج لأمريكا مع ما تملكه من أساطيل ومن طائرات ومن قوات وإلى ما إلى ذلك. فإذا ما ذهبت إلى القدس وهي الآن يجب على المسلمين جميعا أن يشعروا بالعار وبالخجل وبالخيبة، قطعان الصهاينة ينتهكون حرمات بيت المقدس، حرمات مقدساتهم، والحرم لإبراهيم يدخلون إليه بالمئات وبالآلاف كالقطعان وكالبهائم، يرقصون ويغنون. والآن بدأوا في تغيير فعلي عملي، يغيرون في البناء وفي الأسقف، ويغيرون في الأبواب وفي الأقفال، والمسجد الأقصى المبارك ممنوع فيه الأذان الآن أكثر من 70 يوما لا يرفع فيه الأذان، الصهاينة مستولون عليه ويمنعون المسلمين من دخوله ويعبثون فيه مبانيه وبدوره وبباحاته وببنائه ويغيرون كل شيء، ينتزعون من المسلمين مقدساتهم الشريفة، وتفريط المسلمين وهم يرون هذا ولا تتحرك لهم غيرة ولا حرمة ولا شعرة انتصارا لدينهم، انتزاع بيت المقدس منهم، هذا يهددهم بانتزاع باقي مقدساتهم في مكة المشرفة والمدينة المنورة. إذا استمروا على هذا فإن الصهاينة أطماعهم لا تتوقف، يعني ما فيه بلد عندهم لها حرمة. ترون ما يفعلونه يعني في لبنان وفي سوريا وفي بلد الجوار، ولا يتورعون عن شيء، ولا تقف حدودهم وأطماعهم في عند سقف، كل ما يأخذون شيء يطلبون غيره. وما يجري في الضفة أمر يعني جحيم لا يطاق، أهل الضفة الآن يعيشون في جحيم لا يطاق، قطعت أوصالهم ومنعوا من الحركة، واستولى اليهود والقطعان والمستوطنون عن ديارهم وعن أملاكهم وعن مواشيهم وعن دكاكينهم، ويجرفون مزارعهم ويجرفون أراضيهم ويفعلون ما يريدون، وكل من يعطي أو يتكلم يدمرون بيته وأسرته وأهله، لا يقفون عند حد. وهذا الفعل المخالف لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية غضبت منه حتى الدول الغربية التي هي ترعى في الحقيقة إسرائيل منذ نشأتها، وتمدها بالسلاح وبالعتاد، وتحميها في المؤسسات السياسية، وتمدها بالسلاح وبكل ما تملك. ولكن لشناعة ما يرون هذه الأيام في الضفة الغربية اجتمعوا يمكن أكثر من 10 دول غربية في الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها من هذه البلاد، وأصدروا بيانا ينددون بفعل الصهاينة وفي المستوطنات ومقاطعة المنتجات من تلك المستوطنات. بل وزير الخارجية البريطاني تكلم بكلام غير مسبوق لأول مرة، يصف أعمال المستوطنين بالإرهاب وبالتطهير العرقي، وهو ما أغضب اليهود وأقفل القنصلية في القدس واتخذ إجراءات. والآن الإعلام الصهيوني والأمريكي يشنع على الإنجليز لفعله في هذه الفعلة. وهذا الوصف وصف الفعل هذه المقاطعة التي أعلنها هي من ناحية المادية قد لا تساوي شيء، لأن ليست لها قيمة كبيرة، ليس هناك أموال كثيرة من المستوطنين، هي منتجات تضر بإسرائيل، لكنه من ناحية المعنوية له أثر كبير. هذا الإعلام من 11 دولة له أثر كبير. وزير الخارجية البريطاني وصل حد أنه وصف هذه الأعمال من المستوطنين بالإرهاب والتطهير العرقي. هذا لم يجرؤ إلى حد الآن حتى أحد من قادة المسلمين والحكام اللي هم أوجب الله عليهم النصرة، لم يستطع أن يصف به ما يفعله اليهود. انظروا غضب الكفرة والأعداء من فعل هؤلاء المجرمين، ولم يغضب أهل الإسلام بعد. ثم ما تفضلت به فيما يتعلق بالوضع المحلي، الحكومة أصدرت بيانا وذكرت أنها قبضت على خلية تتكون من 5 أشخاص، منهم محليون ومنهم يعني من خارج البلد، وتوقف الأمر عند هذا الحد. ونتمنى أن يكون الأمر من الحكومة في هذه المرة جادا، وأن يتواصل التحقيق وأن ينشر، لأن يبقى كما عهدنا في بيانات سابقة مجرد إعلان في الأيام الأولى ثم لا يتم تحقيق. رأينا هذا، وعدت في كثير من المشاكل زي والسرقات والاعتداء على الأموال وما يحصل في قطع النفط وشركة أركنو، وشكلت لجان للتحقيق وما كذا، وانتهى كل شيء، ما في شيء تم. زي ما يقول كان حاجة تبي تقتلها شكلها لجنة للتحقيق، خلاص ثم ذلك تتحول إلى صفقات وينسى الناس وهذا هو الذي جعل الأزمات تتفاقم ولا تتوقف، لأنه إذا لم يكن هناك ردع للمجرمين فلن يتوقف الفساد، بل يستفحل ويزداد يوما بعد يوم. وهذه الخلية ما دام هي فيها أجانب مرتزقة وناس محليين، لابد الحكومة أنها عرفت من يدير هذا الإجرام، وهو القصف بالمسيرات على يعني الأماكن والمؤسسات الحيوية ومحطات الكهرباء ومصافي النفط وإلى ذلك. لابد الحكومة أنها عرفت عدوها وعرفت خصمها، وخصمها الذي هو لا شك فيه وتعرفه هو يعني النظام الموجود في الرجمة، هؤلاء هم خصومها. فمن يدير هذه المسألة لابد أن يكون هناك مركزه، وهو عنده الأموال، والأموال يأخذ فيها من الميزانية الليبية، يعني ينهبها من مال الليبيين، وزي ما يقولوا من لحيته افتل حبل، يأخذ في أموالنا ويشري بها في المرتزقة ويشري بها في الدول ويشري بها في السلاح ويشري بها في هذه المسيرات وكذا. فهو الإدارة لا شك عندي أنها من هناك، لكن قد يستعمل فيها ناس من المنطقة الغربية، فإن الحكومة لها خصوم، الإدارة من هناك ويجند لها بالمال من كل مكان، يجند لها من المنطقة الشرقية ومن خارج ليبيا ومن المنطقة الغربية. هذا يعطي درس لكل الذين يسوقون الآن لهذا الاتفاق 4+4 الذي يريد أن يجعل السلطة مقاسمة بين الحكومة في طرابلس وبين عصابة الرجمة. هذا يعطيهم درسا، كأن الطرف الآخر الذين تريدون أن تمكنوه من الحكم في ليبيا يقول لكم انظروا، و يعني يقول لكم خذوا الحذر مني، يقول لكم إني لم أتب. صحيح أني في الماضي أنتم تعلمون الدموية والقتل وما فعلته بأهل بنغازي وبأهل درنة ومن التشريد ومن القتل في الميادين ومن يعني الاستبداد والقهر والإذلال، لكن ربما ما ينطريش عليكم الآن، ربما تظنوا أني تبت. يقولهم بالبرهان وبالدليل في وقت التوقيع معه على مقاسمة السلطة، هو يبين لهم ويقول لهم أنا لازلت على ما أنا عليه من الدموية ومن الغدر ومن الخيانة ومن تدمير المؤسسات ومن اغتيالات الناس، هذه اللي يسموا فيها المسيرات، هذه الآن لا أحد الآن يعني يستطيع أن يحمي نفسه منها، حتى الحكومة وأرتالها ومؤسساتها وما تملكه من عتاد معاك إن شاء الله حتى 100 سيارة تحمي فيك، تجيك طيارة من فوق تضرب السيارة ورته وتنتهي المسألة وخلاص. هذا اختراق خطير. والمسيرات الآن أصبحت في المتناول زي ما يقول الناس زي الرز الآن. الأسرة كل أسرة إحنا في ليبيا تملك سيارة، ثمن السيارة المتوسطة للأسرة اللي تجيب فيه يجيب لك 100 مسيرة الآن، تقدر تجيب 100 مسيرة من الصين ولا من غيرها بثمن سيارة واحدة. ولما يكون يعني هناك جهة متربصة بليبيا ومجرمة وتريد القتل وتريد تدمير طموح وآمال الليبيين، تبقى هذا من أخطر الأمور التي تنتظر ليبيا، لأن مشروع حفتر مشروع دولي. ما تقولوش راهو أن هذا مجرد يعني وهو شخص ليبي وبنديروا معاه مصالحة وأبدأ حسن نية وبننهوا الانقسام وبنديروا الانتخابات، هذا لا تحلمون به ولا يمكن أن يكون، لأنه لو أراد لو كان يريد الانتخابات هو ما أعلن انقلابه في وقت كانت البلد فيه مستقرة وفيه مجلس منتخب ومعروف في العالم كله. هذا الرجل مشروعه مشروع دولي، مشروع أمريكي. حفتر هذا هو وإن كان اسمه عربي اسمه حفتر فهو أمريكي في حقيقته، أمريكي زي بولس. بولس مش اسمه مسعد، هو أمريكي. حفتر نفس الشيء. فهل ممكن، هل يعقل يا أهل ليبيا ويا حكومة طرابلس أن تنصبوا عليكم أمريكي يحكمكم؟ هو أولاده أمريكان، وإن كان اسمه حفتر ولا بلقاسم ولا صدام هو أمريكي. هل تقبلون أن يحكمكم يعني أمريكي في بلادكم؟ حفتر مشروعه مشروع دولي أمريكي صهيوني لإفساد ليبيا وإفساد ما حولها. التقارير الدولية هذا الأسبوع تبين خطورة الإمداد المتواصل، سلسلة الإمداد اللي تخرج من ليبيا ومن الكفرة إلى السودان، إلى الانقلاب حميتي وما يفعله بأهل السودان الضعفاء المستضعفين الذين لا حولهم ولا قوة، يلاحقونهم في كل الأمكنة، في يعني مشردون في الطرقات وفي الصحراء ولا يرحمونهم وينتهكون حرماتهم ويفعلون بهم كل الأفاعيل. من يفعل هذا ومن يدعمه؟ المنطقة التي يعني منها يصل الإمداد هي المنطقة الشرقية بقيادة هؤلاء الذين تريدون أن تقاسمهم السلطة. الأيدي الخارجية الموضوع كله مشروع صهيوني أمريكي. ما يجري في ليبيا فعليكم أن تحذروا. هذا الاتفاق اللي عملتموه اتفاق مشؤوم واتفاق عاقبته وخيمة، والحكومة لا تفرح به فإنه لن يدوم لها الحكم الذي هي تؤمله لمدة 2 سنين، لن يرضى بذلك. حفتر لا يقبل المشاركة، هذه أمر قولا واحدا مقطوع به، هذا أمر لا جدال عليه ولا اختلاف عليه. الحكومة نفسها بعد عدة أسابيع من إعطائها الثقة من المنطقة الشرقية ما عادش استطاعت أن يعني تطأ قدمها بنغازي، لأنه لا يملك المشاركة. لو استطاع من 2019 أن يملك ليبيا بالسلاح هو جرب، لو استطاع لفعل، لكنه لما عجز الآن هو يفرح بهذا العرض الذي يعرضه عليه الأمريكان وما يسمى المجتمع الدولي، وانجرت إليه الحكومة وبعض المسوقين إلى هذا الاتفاق، فعليكم أن تحذروه. هو يقول لكم أنا لازلت على ما أنا عليه، على حد يعني مهما حاول المجرم أن يخفي جريمته لا يستطيع، ما قدرش يصبر حتى لمدة شهر ولا اثنين ولا ثلاثة، بعد تقولوا هو تغير ولا أبدأ حسنية، بل هو مستمر يقولهم يعني الآن يواصل القتل، يواصل القتل في السجون والاغتيالات والغدر بالأبرياء، أعداد كل مرة 10 كل مرة 20، الأعداد لا يعلمها إلا الله، 80 90 900 لا يعلمها إلا الله، يقتل ما زال يواصل في قتله، ما زال يفعل الأفاعيل والإجرام، فهو لم يتوقف. واللي فيه عادة ما يقدرش يغيرها، راه مستحيل، الطبع يغلب التطبع، كما قال القائل، كما قال زهير ابن أبي زهير ابن أبي سلمى يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ما يستطيعش هذا خلق عاش عليه وتربى عليه هو وأولاده منذ أن وطئت أقدامه ليبيا، هو يقتل، هو يدمر، لا يترك أحد حتى من أنصاره، حتى من مكنوه من الحكم يتخلص منه الواحد بعد الآخر. فلا تطمع الحكومة بأن يعني تكون شريكا له ولا أن يستمر لو تم هذا الاتفاق، وأرجو أن لا يتم، لو تم لن تبقى الحكومة فيه أكثر من أيام قليلة، ثم بعد ذلك يستفرد بالليبيين، وما يفعله في بنغازي يفعله أيضا في طرابلس. ثم بعد ذلك فيما ذكرته من الشق الآخر المتعلق بزيادة الأزمات ويعني تفاقمها، هذه لابد أن تبحث عن أسبابها. العلاج كما نقول دائما، إذا أردت أن تعالج قضية ما ابحث عن أسبابها، إذا قطعت الأسباب توقف كل شيء. إذا الإنسان عنده نزيف لابد يربط الشرايين التي تمد الدم، فإذا أنت ما ربطتهاش وعالجت السبب، ما تفعله بعد ذلك من التضميد والمسكنات والغيارات كله لن يغنيك شيء حتى يموت المريض. الأسباب لهذه الأزمات ما ذكرته، من أن وزارة التعليم ونقاباتها يعلنون اعتصاما مفتوحا بوقف الدراسة، يطالبون بمستحقات مالية وتحسين أجور، وكذلك فيما يتعلق بقطاع الصحة الطواقم الطبية والدكاترة يشعرون بالغبن ويشعرون بحقوقهم ضائعة ومرتباتهم ضعيفة، ويهددون أيضا هم الآن يوقفوا العمل إلا في الأشياء القصوى الضرورية. ومن أول الأمر هذه القطاعات هي يعني أمورها في غاية السوء، يعني ما فيه خدمات صحية تقدر تعول عليها، ولا يطمئن الإنسان ولا يفرح بها، وليس هناك نظام، ولا أتوا على كل شيء في الصحة، الصحة تو على كل شيء، لا يتركون شيئا. آخر حاجة مركز العقم، تسلط عليه بعض الميليشيات وتسلط عليه المجرمون، ويبتزون القائمة الإدارة القائمة على هذا المركز بتوقيع عقود، حتى القمامة، حتى يعني الإعاشة، لا يريدون شيء، لا يريد شيء يتركه، كل يريد أن يستولوا عليه. ولابد أن توقع الإدارة على التزوير الذي يريدونه، وأن العلاج تم وأن قمنا بالواجب، ويريد أن يأخذ المقابل من غير أن يقدم، أن تكون هناك أي خدمة للناس. وهذا يعني إجرام أتى الآن، الإجرام في وزارة الصحة أتى على كل شيء، لم يتركوا شيء، حتى مسائل هذا يعني شراء الأدوية اللي قلنا تأملنا فيه في الشهور الماضية، كانت هناك محاولات لعطاء ولغيره وإمداد والآخر، كله أيضا التف عليه المجرمون والعصابات والميليشيات على سمع وبصر المسؤولين في الحكومة ويعرفونه أن الإمداد الطبي الآن فيه فساد كبير، وصدر قرار مؤخرا بالتكليف المباشر. انتهى كل شيء، رجعنا إلى نقطة الصفر. كل المحاولات والجهود التي بذلناها على مدى أكثر من عامين وقلنا هاي الحكومة تريد أن ترجع إلى الأمر وفرحنا به، ثم بعد ذلك نقصوا على أعقابهم ورجع الأمر إلى التكليف المباشر اللي كان مستمر على مدى سنين طويلة. كان كل الدواء بالتكليف المباشر، وحتى يعني على الرغم من الميزانيات اللي خرجت من المصرف المركزي لشراء الدواء سواء الأمراض المستعصية ولا الغسيل الكلوي وإلا السكري، كله مختفي، لا شيء، الدواء كله مختفي. وحتى الأجهزة الضوئية في المجمع الطبي في طرابلس يخدم منطقة تضم الملايين، ثلث ليبيا في المنطقة الغربية، ويفترض أن يقدم الخدمة لهؤلاء الناس. الأجهزة الضرورية كلها معطلة فيه، الذين يشرفون عليها المؤسسات تشرف عليها واخد فلوسها، والأجهزة معطل، بيتسكان معطل، الرأي المغناطيسي معطل، تبحث حتى عن إكسري عادية ما تلقيهاش، ميزانيات كلها تنهب في المؤسسات والتقسيمات وتقسيم أوصال وزارة الصحة بهذه السياسة الخرقاء، السياسة التي جنت على وزارة الصحة، ما عاش فيها أي مؤسسة، بدل كانت وزارة ووكيل وزير الخنبة يمكن من جهة واحدة، تو قسمتها الحكومة إلى 8 ولا 10 أجهزة. فالسرقة بدل ما كان يسرق واحد بدل يسرقوا 10 بل يسرقوا مئات. الميليشيات مستولية على كل العقود، الأدوية 1.5 مليار صرفه المركزي لشراء أدوية الأورام. أين هي الأورام؟ شراء الأدوية الأخرى الضرورية للكلى وللسكر ولغيره، لا تجد دواء من هذه الأدوية. عصابات مستولية على المال أينما تجده، يطمعون في كل شيء على الرغم من المليارات التي بأيديهم، لا يتركون ولا يزهدون في شيء، حتى 10 قروش يطمعون فيها، لأنهم تربوا على الإجرام وعلى النهب وعلى أكل الحرام، لا تشبع بطونهم، ويتاجون في أموال المرضى وأموال الفقراء وأموال المحتاجين، لن ترجع عليهم إلا بالدمار وبالخراب بيوتهم. الظلم هذا ظلمات، يرجع بزوال الملك، يرجع على أهلي بزوال الملك وبخراب الديار. وهذا عدم علاج هذه الأمور هذا هو السبب الأول، لأنه أدى إلى سرقات المال. شو معناها؟ معناها الإنفاق كثير والخدمات معدومة، ولما يكثر الإنفاق بالسرقات ولا يتساوى مع الموارد، معناها الغلاء الفاحش، معناها التضخم. الناس الآن أصبحت مرتباتها ما عادش تكفيها، هل يأخذ فيها 2000 ولا 3000 ما عادش يكفيه بسبب هذا الغلاء وبسبب فتح الباب للسرقات، وما فيش معالجة. لما ما فيش معالجة الناس حسوا بالغبن، وخصوصا أنهم يرون بعض القطاعات يعني كأن البلد زي ما قلنا مرارا فيها طبقة يعني من الأغنياء ومن النبلاء ومن العظماء، وطبقة أخرى من العبيد والأتباع والفقراء، هذون اللي تعطيهم يرضوا به، هم يشبحوا في الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وجيش حفتر المرتبات في 7000 و8000 و10000، وهم أطباء وهم معلمون وهم كذا، يرون مرتباتهم في 2000 و3000. أحسوا بالغبن، أحسوا بالظلم، وذلك هم الآن بدأوا في مشروع آخر فتحوه على الحكومة، اعتصامات مفتوحة، ما عادش في خدمات طبية، على الرغم أن هي منهارة من الأول مش موجودة، الآن زادوا الطين بالله. وكذلك التعليم هو من الأول منهار، في جيوش لا أول آخر، في ربما ثلث ولا ما يقرب من ثلث الآلاف المؤلفة، مئات الآلاف اللي هم محسوبون على أنهم معلمون لا يشتغلون ولا يعرفون حتى المدارس اللي هم منصبوا إليها، يأخذون أموال وخلاص، يأخذون مرتبات بالحرام ومقعمزين في بيوتهم. هذا معناه مش معناه لما يكون في فوضى والمؤسسة منهارة وما فيهاش يعني في إدارتها من يضع الأمور في نصابها ويعطي الحقوق واللي معناش حق يمنعه ويصفي. يعني كان عندنا 600,000 مدرس وحين محتاجين إلى 200,000 إلى 400,000 يدورون مشاريع، هيك يفترض. مش الحكومة يعني ما عندهاش قدرة على أن تعطي للـ200,000 اللي يستحقون مرتبات مجزية كما هو المطلوب، ودول ما دام هم 600,000 ما نقدرش نعطيهم إلا الحد الأدنى اللي هم الآن لا يستطيعون أن يعيشوا به، وهو ما أدى إلى الاعتصامات وفتح باب الاعتصامات والعشاء المدني. لابد من معالجة الأسباب. النهب في قطاع النفط وأركن ومؤسسة النفط وما فيها من فساد، والتهريب الموجود على أشده في كل جهة في المنطقة الشرقية والغربية والموانئ وفي عرض البحر، ويعني تهريب لا أول ولا آخر. هذا لابد من معالجة أسبابه، لأن هذا هو اللي أدى إلى الغلاء، هذا هو اللي أدى إلى العصيان المدني، هذا هو أدى إلى الاعتصامات. لابد من علاجه، وذكرنا مرارا أن علاجه يبدأ بوقف الدعم. كانكم بتحاربوا التهريب ما عندكمش قدرة عليه، لأن هؤلاء العصابات أصبحوا مدجرين بالسلاح ويحمون أنفسهم ويملكون كل الوسائل أكثر من الوسائل تملكها الحكومة. لا قدرة لكم عليهم، القدرة الوحيدة أن تعالجوا الأسباب. تريدون وقف التهريب، وقف الدعم. لو وقفت الدعم خلاص ما عادش في واحد عنده مصلحة فإن يهرب شيء من هذه الأشياء. ولذلك أنا أنصح الحكومة أن تهتم بالمسائل وتعالجها من جذورها، ولا تخاف الله لومة لائم إن كانت تريد أن ترضي الله، أما المضي بهذه الطريقة فهو مؤدٍ إلى زوالها ولا شك، لأن الظلم معناه خراب الديار ومعناه زوال الملك. فهذه الخلية التي ضبطوها يفترض أن نسمع في الأيام القريبة، لا نسمع عنها وعن تفصيلاتها ومن هم ومن وراءها، لأن هذا أمر خطير لا يجوز السكوت عليه. وأخشى أن ندخل في الصفقات كما عهدنا في اللجان المشكلة للتحقيق في مسائل يعني مشابهة.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحكم في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا محمد.
4: السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ عبد الله لو سمحت بمناسبة فضيلة المفتي سؤال.
3: نعم تفضل.
4: تسمع فيه يا شيخ؟
3: تفضل. نعم.
4: نبي نسأله عليه، الشيخ تكلم عليه الموضوع بتاع الصفقات اللي بيجيبها حفتر، صفقات مع دبيبة وكذا، لكن نحن مستغربين الحق من المحللين السياسيين اللي قاعدين ما زالوا يطلعوا في الشاشات وما زالوا يظنوا أن المجتمع الدولي والدول الأوروبية راح مهتمة باستقرار ليبيا

0: بخصوص المدارس الدولية اللي منتشرة في ليبيا وما تبثها من أفكار حقيقة، سواء في مناهجها أو في نشاطاتها من أفكار قد تكون دعوة للمسيحية أو نحوها، خصوصا أن اليوم وزارة التعليم أصدرت قائمة فيها مدارس معتمدة ومدارس غير معتمدة. العديد من المدارس غير موجودة في هذه القائمة وهي ناشطة وتعطي في مناهج الآن وزارة التعليم تقول هي معتمدة أساسا، فنبو رأي سماحة المفتي في الموضوع.
1: طيب بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. في اتصال آخر؟ نعم. طيب نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن ثقة بعض المحللين السياسيين، يرى أن هناك ثقة زائدة في بالمجتمع الدولي وأمريكا والدول الأوروبية بأن كأنها تهتم باستقرار ليبيا وربما تكون الحلول تأتي منهم.
2: نعم، هذا هو يعني بعض النخب الآن في ليبيا وكذلك المسؤولون، المسؤولون في ليبيا وزراء ورؤساء مؤسسات وحكومة، تراهم يعني عندما يجلسون مع المندوب الأمريكي ولا السفير الأمريكي ولا الأمم المتحدة وكذا يستصغرون أنفسهم ويستمعون إلى الإملاءات، وعلمنا أن حتى الشركات الأمريكية للدخل تريد معلومات حتى في المصرف المركزي، يعني ما فيش حرمة. هل هو خوف وإلا فهم خاطئ زي ما ذكر السائل أنهم يظنون أن هذه ما يسمى المجتمع الدولي وأمريكا وأوروبا والبعثة الأممية أنهم فعلا كما يظهرون يبحثون عن استقرار ليبيا وعن خيرات وأن تكون فيها دولة وأن تكون فيها انتخابات؟ هذا كلام يعني التلويح بالانتخابات هذا صار شعارا يتاجر به كل من يريد أن يكذب على الناس في أيامنا. وما يسمى المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا، من يظن أن هؤلاء يبحثون عن استقرار ليبيا وأن تكون لها دولة ومؤسسات وحرم يعني حفاظ على الحرمات وتطبيق القانون وأن تكون فيها عدالة ويتوهمون ذلك؟ هذا كله وهم، هذا مجرد وهم لن يكون أبدا. هؤلاء يفرحون وفرحون بما نحن عليه من الفشل، لأن المشروع كما قلت مشروع دولي صهيوني، يريدون من هذه الدول أن تكون فاشلة، لأن إذا ملكت أمرها معنى هذا المعاش يستطيع إلا في المعاملة مع إلا الند بالند تبادل المصالح. هم يريدون أن يأخذوا لا أن يعطوا، يريدون في علاقتهم مع ليبيا، لأن لما تكون هكذا فاشلة والحكام اللي فيها والوزراء والمسؤولون يبحثون عن رضا المجتمع الغربي والأمريكي بحيث يبقوا في كراسيهم، معناه يستطيعون أن يملوا عليهم كل ما يريدون ويبتزونهم ويمتصون خيرات ليبيا. هذا هو الذي يتمنونه، هذه الحقيقة، والواقع هذا الذي ينبئنا عن ذلك. الآن ليبيا كم لها يعني سنة هي في هذه الحلقة المفرغة في الوعود بالانتخابات والبعثة الأممية المسيرة من الأمريكان ومن غيرهم، كل شهرين ثلاثة تطرح علينا عرض ثم يعني تأتي بشيء آخر وتلوك الكلام وتدوره بطريقة أخرى، يضحكون علينا ويضحكون كل من يتوهم، كل من يظن أن المجتمع الدولي ما يسمى المجتمع الدولي يبحث استقرار ليبيا هو واهم. والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول هو التجارب، جربنا في ليبيا هو سنين طويلة، رأيناهم ماذا يفعل. هل لو أرادت أمريكا ولا أوروبا انتخابات في ليبيا يقدر حد يمنحها؟ لا أبدا، هي صلت عليها رجل أمريكي ليدمر ليبيا، وتسلط على البعثة أمية لتجد

0: كذب علينا وتأتينا كل يوم بالوعود الكاذبة والآمال الفارغة، وترون ما تفعله هذه الدول، ترون ما تفعله وما فعلته في الماضي. هل رحمت أهل أفغانستان؟ كم قتلت منهم؟ كم قتلت من البوسنة؟ كم قتلوا الآن ويقتلون من أهل السودان؟ كم قتلوا يعني من أهل اليمن؟ والقائمة تطول. التجارب تدل على أن هؤلاء الناس لا يريدون الخير، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن في آيات عديدة ما فيش معها اجتهاد، نصوص واضحة، ومن يقول غير ذلك فهو يكذب عن نفسه. لأن الاستقرار شو معناه؟ معناه الخير للبلاد، معناه أن تحقق آمالها ويقوم فيها العدل والحكم والمؤسسات. والله تبارك وتعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الاستقرار خير وإقامة الدولة خير، والله يقول هم لا يريدون لكم الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وآيات في هذا المعنى كثيرة. وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم حتى عن دينكم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. ليش هم يتمنوا أن يردوكم عن إيمانكم ويردوكم عن دينكم؟ حسدا من عند أنفسهم. فهذا هو الواقع الذي يعني نشاهده، وهذا هو كلام الوحي، أنهم لا يريدون بلا خير. إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. فهم لا يريدون الخير بنا. هذا هو كلام الله، والله تعالى كلامه حق. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك على الناس أن ينتبهوا، فكل مشاريع البعثة الأممية كلها هي يعني لا تأتي إلا بالشر على أهل ليبيا، سواء فيما يتعلق يعني بالمشاريع السياسية، ولا فيما يتعلق بالهجرة، وإلا يتدخلون هم يشتغلون شغلا منظما، شغل يشتغلوا فيه شغل منظم مؤسسي، مش زي نحن عشوائي لا يتركون شيئا. التدخل الأجنبي بمنظماتهم الدولية ودعمها بالأموال لإفساد المرأة، تحت اسم هذه الأيام يعني هذا ما يسمى مكافحة العنف ضد المرأة على أشد، تدخل ماشي في الوزارات وفي المؤسسات، وحتى الحكومة استجابت لهذا وتأثرت وأسست المجلس الوطني للمرأة بقانون فيه مواد ما أعرفش 11 ولا 12 مادة ما فيهاش إشارة إلى الشريعة الإسلامية، كلها تتكلم على أشياء قانونية صرفة، ومنها هذا مكافحة العنف ضد المرأة وما إلى ذلك. والبرلمان أمامه مطروح أمامه ما يسمى البرلمان مطروح أمامه قانون حتى هو العنف ضد المرأة، وقائم كل مواد القوانين اطلعنا عليها، قائم على اتفاقيات السداو واتفاقيات الأمم المتحدة التي تبيح كل المحرمات ولا حدود فيها للإجرام، ولا ما هو يعني مراد، حتى المجتمع الغربي صار يئن منه ولا يطيقه من تدخل في الأسرة وتغيير الخلقة وما إلى ذلك. هذا يريد أن يجعله قانونا للليبيين، وليس فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى يعني الشريعة الإسلامية، ويشتغلون على موضوع الهجرة والمفوضية السامية، يشتغلون شغلا منظما. فهم لا يريدون استقرار ليبيا، يريدون أن يقوضوا ما بقي فيها ولا يبقون شيء، ويمتصون خياراتها ويسلبون كل شيء منها، ولا يبقى لها قرار ولا حكم ولا عدل ولا إنصاف، والناس يعيشون يلهثون خلف لقمة العيش ويبحثون، كل واحد يقول لك انجو بنفسه، انجو سعد فقد هلك سعيد.
1: نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. ناخذ هذا الاتصال، الاخ اسامه من طرابلس، مازال معي. اسامه تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حيا الله شيخ عبد الله، حيا الله قضيه المفتي وكل المستمعين وكل مشاهدي قناه طرابلس.
1: اهلا وسهلا.
2: يا والله هو بما تفضل فيه الشيخ مع الناس من زيدو، ولكن من بلاد الدمه احنا اتانا رئيس المجلس الرئاسي في ميدان الشهداء، وكل يعرف ان المجرم حقه هو سبب الازمات، وقلنا له ان الولاء الازمات هذه كلها المجرم حقه، لم ينصت لنا ولم ياخذ منا باي رد، فيعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فالشيخ صالح لما تفضل راي الحكومه والرئاسي والمسؤولين امام الله سبحانه وتعالى امام المجتمع الليبي بان الازمات كلها والافتعالات والتفجيرات كلها وراء المجرم حقه. فلهذا نشد على يدي الشيخ باسم تنسيقي في ميدان الثوره، ونسال الله ان يبارك فيه وان يمد الله في عمره وان ياخذ من اعمالنا ويعطيه، ونفع الله به البلاد والعباد. ونريد من الشيخ ان يشكر كل التوال الذين وقفوا يوم 1/9 في ميدان الشهداء وميدان الثوره، وان يشد عليهم ويشكرهم ان شاء الله.
1: شكرا، بارك الله فيك اخ اسامه، تفضل. يا شيخنا طيب، بارك الله فيك. الاخ علي من طرابلس يسال عن المدارس الدوليه في ليبيا وخطورتها وتمريرها لبعض الأفكار مثل التنصير وغيرها، ويقول أن وزارة التعليم أصدرت قائمة بالمدارس غير المعتمدة.
0: ما عندناش معلومات شنو تعني بالمدارس المعتمدة وغير المعتمدة. فهو المدارس الخاصة تكلمنا عليها في الماضي، المدارس الخاصة إذا كانت هي ملتزمة بالمناهج المحلية التي تعكس هوية الليبيين وتحترم النصوص الشرعية والأخلاقية ومناهجها، هي المناهج المعتمدة في ليبيا وتدرسها وتطبقها بالفعل، فهذه يجب أن تستمر. لكن إذا كانت هناك مدارس أخرى هي تسمي نفسها مدارس ليبية، ولا هي حتى جامعات وتسمي نفسها على المذهب المالكي، وفي الواقع هي تبث السموم وتدرس مناهج يعني مناهج مملات عليهم من جهات أخرى تقودها مخابرات، آيات الجهاد من القرآن محذوفة، آيات القتال اليهود محذوفة، الآيات التي تدم اليهود تدم اليهود ولا تصفهم بأنهم قتلوا ولا كذا محذوفة. هذا أمر خطير ولا بد من الحكومة أن تنتبه إليه، لأن هذا الآن بدأ في السعودية، حذف آيات القرآن التي يعني تدم اليهود و تصفهم بالمجرمين ولا بالقتل وآيات الجهاد، بدأت تحذف هذه الآيات من مناهج في السعودية. فأخشى أن تملى هذه القرارات هي في السعودية أن تملى على المدارس عندنا في ليبيا، هذا يجب على الحكومة أن تنتبه إليه وأن تحذره.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ أسامة من طرابلس تحدث عن يعني أصل المشاكل والأزمات كما ذكر لرئيس مجلس الرئاسي بأنه خليفة مجرم الحرب حفتر، ولكن أيضا أشار إلى نقطة شيخنا بارك الله فيك، أن في 1 سبتمبر من هذا الشهر كانت هناك وقفة كبيرة من ثوار فبراير في الساحات ومنعوا رفع الخرقة الخضراء، والذي ربما شجعتهم بعض الأطراف والقنوات المأجورة على التواجد في الميادين.
0: صحيح، أحييهم كل من وقف في الميدان في أول هذا الشهر ومنع هؤلاء المجرمين وأعوان المجرم القاتل الخارج عن دين المسلمين القذافي. للأسف الذين يقفون معه الآن لا يدرون ماذا يفعلون. هذا الرجل بإجماع علماء المسلمين خارج عن الملة مات يعني على أسوأ ميتة، كان يطعن في كل شيء في كل المقدسات، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالقرآن ويستهزئ بمقدسات المسلمين ويستهزئ بالصلاة ويستهزئ بكل حرمة من ثوابت الدين القطعية. فالعلماء كلهم أفتوا بأنه خارج عن الملة وأنه كافر. بالله عليكم كيف تلقون ربكم؟ لأن المسلم يحشر مع من أحب، فأنتم إذا كان صحيح تحبونه على كفره وعلى خروجه على الدين وعلى الملة وعلى انتهاكه للحرمات وفساده فستحشرون معهم. عليكم أن تتوبوا وتستغفروا الله حتى من كان معه في الماضي وتبين له الأمر عليه أن لا يكابر، لأن الحياة مدتها قصيرة زي ما هو الآن تحت التراب حتى أنت ستكون تحت التراب. عندما تلاقون ربكم ماذا ستقول؟ ماذا ستقول عن ما كان يفعله بليبيا؟ ولذلك يعني عليه من يرجو إلى الله، فهذا من نصيحة إذا أرادوا أن ينقذوا أنفسهم من الهلاك. ومن خرج في أول شهر سبتمبر في وجه هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين يرفعون خرقه لا يزول، أذن أحييهم، وعملهم جهاد في سبيل الله لأنهم تحملوا، لأن كانوا يزمعون على أن يقوموا بشيء كبير. جماعة القذافي كانوا ينوون أن يعملوا شيء كبير ويقوض الأمن ويعنوا أنهم لهم قوة وأن لهم شأن، ويظنون أن ثورة فبراير انتهت وكذا. لكن الأبطال والشجعان ومن تكلم الأخ أسامة وغيره من أمثاله ممن يتصدوا لهؤلاء المجرمين أبلوا بلاء حسن وعملهم من الجهاد في سبيل الله. وكذلك حتى بعض مؤسسات الدولة مؤسسات الحكومة الأمنية شاركت بفعالية، فكل من شارك أشكره وأبارك له عمله وأسأل الله أن يتقبله منه. ويجب أن يستمر هكذا في قمع الفساد والمفسدين ولا يسمح بالانتهاكات التي تقوض أمن الدولة وأمن الناس وتريد أن ترد الأمور إلى ما كانت عليه من الفساد والقهر، ولم يكفها ما نحن فيه من البلاء.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. آخر سؤال شيخنا، ورد سؤال يقول يأتون الناس إلي لطلب الزكاة ولا شيء عندي منها، فهل أعطيهم من مالي وأكون ممن تحمل حمالة ويصح لي أخذها من الزكاة لما تأتي، أو أعطيهم بنية ردها لما تأتي الزكاة وأخبر أهل المال بذلك لما يعطوني فأقول لهم أني أعطيت من قبل كذا مبلغ ونبي نرجعه منها، ما الحكم الصحيح؟
0: لا لا لا يجوز له هذا، ما يجوزش الزكاة، يعني ما يصحش للشخص. هي إذا جاءتك الزكاة عليك أن تسلمها لمستحقها، لكن أنك تسلف عليها ثم بعد ذلك تأخذها أنت من الزكاة أنت لا يحل لك هذا الزكاة. فهذه الحالة أنت أخذت الزكاة مش الفقير. الفقير الزكاة يجب أن يأخذها الفقير مستحقها، لا أن تأخذها أنت وتقول أني دينت بها، هذا يفتح باب للفساد ولا يحل هذا. كان عندك زكاة عطيم تبي تحسن إلى الناس اللي جاءوك محتاجين، أحسن لهم من مالك ولن يضيع أجرك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأنت لك من مالك ما أنفقت لا ما ادخرت، هذا هو مالك الحقيقي اللي قدمته لنفسك وعملت به لنفسك قصور في الجنة وراحة، هذا هو المال الذي ينفعك، هذا مالك الحقيقي. لكنك انت تحايل على مسجد وريمة لأن ما عنديش زكاة ونعطيهم من فلوسي وبعدين وين تجيك الزكاة تأكلها أنت، أنت لا يحل لك أكل الزكاة، لا يجوز.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات. قال رغم أن ويقولوا أنهم شيعة قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
3: هذا الإنصاف عزيز. الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحنا. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادوا مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بلحيتك باش نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراو انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا، قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال لي أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم بـ9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لشني قال أنا قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بـ9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك احنا كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: اني اود ان اتكلم في مقدمه سريعه حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خالة أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت. تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر وقال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحماء من هو؟ أو الحماء القريب، قالوا الحماء هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
5: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
6: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنتني. إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال شيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع، ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير، مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبه مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز مقدرهمش ما عنداش مال فقير، نقولوا له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
4: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها قرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من أداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا إلها يقفل التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
6: أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم: أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام، هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج، هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس، يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلاً وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء باش يقعدوا أهل الميت بروحهم، وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
5: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة، ويعني هي وردت يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة، لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش دولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإيفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم، لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، ما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب لاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب لاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحالة ذاك وبقدرها، الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
7: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: الأخ يونس، شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
3: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش هتستقيم الحياة،

0: مليار مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس، لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم، لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء، معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال، معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شنو السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه، شوف إن في حالات انتحار في المجتمع.
0: إيه.
1: ويشوف هو من وجهة نظر الأخ يونس إيه. إن واحد من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هادة لسانها، وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد، يعني لهالدرجة يعني.
0: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير، لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بلك بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن، أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر، حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام، هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي، ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي، مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث. قال اللي ضرب نفسه بحديدة، حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. الإنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين.

0: نستسهل في الحلول ونستسهل في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقى ذاك يلهلق على الفلوس من الصبح لليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء، هل هي ظاهرة ولا لا؟ ولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16، هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر، والله في فئة الشباب، علاش؟ شورى القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي، فهيك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية، صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ماهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء، شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقوش نقروحها. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هيك، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميلوا إلى التخويف، وبعض الناس يميلوا إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين امس طلع واحد قال لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف مقر حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش حتقدر تدير أي حاجة لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل ثانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجايز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: يسأل يقول أنا صمت يوم عرفة بنيتي عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناها في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما نويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 44 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في حلقة الماضية الكلام على فصل النوافل، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على سجود التلاوة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: سن لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع يتكلم على سجود التلاوة، فقال رحمه الله: سن لقارئ ومستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة. بداية بيّن لنا حكم سجود التلاوة وقال إنه سنة، وقد ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المسلم آية فيها سجدة وسجد تنحى الشيطان يبكي، وقيل يا ويلاه، وقال يا ويلاه أمر فلان أو أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ففضل السجود عظيم، ومعلوم أنه أقرب ما يكون للعبد من ربه وهو ساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلهذا سجود التلاوة من السنن، وهو عندنا من الصلاة، يعني فيشترط فيه ما يشترط للصلاة من شروط. ولهذا عندما عرف ابن عرفة الصلاة فقال: هي عبادة فعلية ذات إحرام وسلام، وقال إحرام وسلام ليدخل صلاة الجنازة ما فيهاش سجود وركوع، ذات إحرام يعني تكبيرة الإحرام وسلام، هذه هي الصلاة، قال عبادة فعلية ذات إحرام وسلام. ولكن بما أنه لم يدخل فيها سجود التلاوة قال: أو سجود فقط، جابها للتنويع هنا، أو يعني قال أو سجود فقط، لأن سجود التلاوة عندنا يعتبر من صلاة النافلة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال قبلة وطهارة الخبث وطهارة الحدث وستر العورة، فلهذا يعني يعتبر فيه الشروط التي تشترط في الصلاة، فهو من نافلة من نوافل الصلاة عندنا. قال: سنة لقارئ ومستمع، يعني السنة في حق القارئ والمستمع، لكن المستمع إن جلس ليتعلم يشترط حتى يسجد، يعني أما من قرأ فهذا أن توفرت فيه الشروط. طيب، ومن استمع إن كان قد جلس ليستمع وقاصد للسماع للتعلم أو غيره، فهذا بالنسبة للمستمع حتى يسجد هو، ويكون الذي القارئ صالح للإمامة، يعني ما يكونش القارئ مرأة أو يعني الصبي هو في النافلة يجوز إمامته، تجزي إمامته عندنا، لكن ما يكونش يعني شخص لا تجوز أو تجزئ إمامته. بالنسبة للمستمع حتى يسجد لابد أن يكون القارئ يصلح للإمامة. وكذلك عندنا قال: وصلح القارئ للإمامة بشرط الصلاة، سبق وأن أشرنا يعني يشترط في سجود التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الخبث والحدث. نعم،
0: قال: سجدة واحدة بلا تكبير إحرام وسلام.
1: نعم، هي سجدة واحدة ولا يوجد لها تكبيرة إحرام ولا يوجد لها سلام، سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. طبعا إن كانت في الصلاة بالطبيعي ليس لها سلام، لأن القارئ هو يقرأ في القيام يعني، القيام للقراءة، ومر بسجدة فنزل وانحط للسجود ويصعد يكمل صلاته. هدف الصلاة مش حيسلم لها أكيد، حتى لو خارج الصلاة ما فيهاش سلام، إذن لا يوجد فيها تكبيرة الإحرام ولا تسليم. نعم يوجد فيها ندبا، التكبير للانحطاط والتكبير للرفع من السجود، هذا موجود لأن عندنا هو بمثابة صلاة، ومعلوم أن في السنة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، إذن يكبر وهو نازل ويكبر وهو رافع، لكن هذا تكبير مندوب ولا يعتبر تكبيرة إحرام. والانحطاط يا شيخ لا يجلس، من كان واقفا سواء في الصلاة أو في غيرها لا يجلس ويأتي بالسجود من جلوس، وإنما ينحط مباشرة للسجود. وإن كان راكبا وهو مش مسافر، اللي يبدأ يتلى مثلا وهو على راحلته وهو في سيارته، ما دامه مش يعني ما دامه مش مسافر هذا ينبغي أن ينزل ويسجدها على الأرض. أما إن كان مسافرا فله أن يسجدها على الراحلة، فالسيارة مثلا يومئ إيماء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر راحلته، وهذا من النافلة وتشترط له شروطه. يضاف إلى ذلك شيخ، يعني لابد أن ننبه عند بعض أهل العلم منهم الحنفية وغيرهم، لا يشترطون في سجود التلاوة شروط الصلاة من استقبال قبلة وطهارة الخبث والحدث وغيرها، لا يجعلونه من باب السجود الشكر، فلا يشترط له طهارة ولا استقبال القبلة، وهذا يعني قول قد يأخذ به الإنسان حتى لا يفوت السجود. وإلا في المذهب عندنا يعتبر نافلة لابد فيه من الشروط، فمن لم تتوفر فيه الشروط لا يسجد ولا يقرأ الآية.
0: نعم. ثم قال: في 11 موضع آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحر.
1: نعم، آخر الأعراف: ولله يسجد ما في السماوات وما إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وعندنا في الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وعندنا ويؤمرون في النحل، قال يعني قول الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وخشوعا في الإسراء، عندنا قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا في هذا الموضع. وبكيا في مريم، اللي هو قول الله عز وجل: ممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكذلك: وما يشاء في الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ونفورا في الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والعظيم في النمل: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولا يستكبرون في السجدة، وهي قول الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وأناب: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وتعبدون في فصلت، وهي قول الله عز وجل: لا تسجدوا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بس هنا عندنا على خلاف في موضع السجود، هل هنا موضع السجود أو بعد يسأمون؟ يعني عندنا قولان، المشهور أنه هذا الموضع يعني اللي هو في تعبدون: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعندنا قول آخر في المذهب: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، هنا موضع السجدة. فهذه يا شيخ 11 سجدة، 11 سجدة، وهي عزائم السجود، وهي عزائم السجود، وهي السجدات الموجودة في رواية قالون، حتى في يعني في الطبعة جمعية الدعوة والطبعة الأخيرة للأوقاف زادوا السجدات الأخرى وهي سجدات يعني قال بها علماؤنا، ولكنهم يعدونها ليست من عزائم السجود، والمسألة فيها خلاف، وهي ثابتة في الصحيح من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه سجد في الانشقاق أو سجد في العلق، فقالوا في ذلك فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحيح. والمسألة خلاف في المذهب عندنا هل يعني يسجد فيها أم لا، وممن اختار السجود فيها ابن عبد البر من علمائنا اختار السجود في المفصل. ومن الدليل على المشهور عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل منذ هاجر من المدينة، ولكن حديث أبي هريرة أصح في ذلك من هذا الحديث، وأبو هريرة متأخر في الإسلام فعولوا عليه في الترجيح، مثلا ابن عبد البر كذا عول على ترجيح حديث أبي هريرة على هذا. وعلى أي حال فالسجدات العزائم عندنا 11، والثلاثة الأخرى اللي هي واحدة في الانشقاق وواحدة في العلق وواحدة في النجم فهذه، وعندنا ثانية الحج أيضا هذه ليست من العزائم، وفي غير الفريضة يعني ينبغي ألا يفوتها المسلم وأن يسجد فيها.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: في 11 موضع آخر الأعراف والآصال في الرعد، ويؤمرون في النحل، وخشوعا في الإسراء، وبكيا في مريم، وما يشاء في الحج، ونفورا في الفرقان، والعظيم في النمل، ولا يستكبرون في السجدة، وأناب في صاد، وتعبدون في فصلت. ثم قال: وكره لمحصل الشروط وقت الجواز تركها.
1: نعم، إذا كان في وقت كراهة يا شيخ عندنا صلاة نافلة فلا تسجد، وإن كنت فلا تسجدها وإن كنت محصلا للشروط على مشهور المذهب عندنا فهي نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولكن مع ذلك المشهور في المذهب وهو رواية عن مالك أنها تسجد سجود التلاوة لتأكده وكذا، لا بأس أن يسجد بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم تسفر جدا، يعني كان هو جاي الاسفار البين الدنيا ضوت هلبة وقريب تزرق الشمس، يقولوا لا هنا معاش تسجد بالنسبة للسجود التلاوة طالما انت صليت الصبح، واذا لم تسفر جدا فلا بأس ان يسجد لسجود التلاوة. وبالنسبة لمن هذا ان كان محصل للشروط، اما ان لم يكن محصلا لها فلا يسجد، لأن عندنا لابد من توفر هذه الشروط. نعم.
0: قال: وإلا ترك الآية.
1: نعم، يعني لا يترك فقط موضع يعني موضع السجدة فقط، وإنما يترك الآية التي فيها السجدة بالكلية، يعني كلها يتركها هذه الآية ولا يسجد. نعم،
0: يترك القراءة، يعني
1: يترك قراءة الآية، يتجاوزها إلى الآية التي تليها. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام صلاة الجماعة فقال: الجماعة بفرض غير الجمعة سنة.
1: نعم، عندنا في الجمعة شرط من شروط صحتها لابد من الجماعة، وفي المذهب عندنا لابد من حضور 12 رجلا يعني ممن تجب عليهم الجمعة من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة، ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة رست. إذن في الصلوات الخمس الجماعة سنة مؤكدة، وينبغي عدم التقاعس والتهاون فيها، ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يتكلم عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقبل ذلك قال يعني من أراد يعني فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا، إلى نهاية الحديث. ومما ورد في فضل صلاة الجماعة حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين: صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. كذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل يعني قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها، فهذا فضل عظيم في المحافظة على صلاة الجماعة، وهذا مما يدل على سنيتها، يعني المفاضلة، لو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما تمت المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة. وقد ذهب بعض أهل العلم لوجوبها لبعض الأحاديث، منها: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، لقد أمرت أن أمر بالصلاة فتقام، وأمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. يعني تأولها علماؤنا يعني أن هذه محمولة على المنافقين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم بترك الواجب، لو كانت صلاة الجماعة واجبة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. وهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت، وكذلك تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قالها للرجل الضرير الأعمى، قال له: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. قالوا: هذا الأمر على الندب وتأكد الحضور، وإلا يعني حتى على القول بسنيتها في مشهور المذهب وفي مذهب جمهور أهل العلم، ليس معنى ذلك أن نتقاعس عنها، بل ينبغي المحافظة عليها وعدم التهاون بها. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما ورد عنه في فضل صلاة الجماعة أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: الجماعة بفرض غير الجمعة سنة ولا تتفاضل.
1: نعم، في مشهور المذهب عندنا: لا تتفاضل الجماعة، وإن كان قد قال بهذا بعض علماء المذهب وغير علماء المالكية ذهبوا إلى أنها تتفاضل، يعني مثلا أنا صليت مع ثلاثة وبعد ذلك وجدت 100 يصلون، 100 أفضل مثلا، يعني هناك تفاضل في الجماعات، لكن في مشهور المذهب عندنا قالوا: لا تتفاضل، طالما أنت صليت في جماعة مع 2 3 خلاص لا تتفاضل الجماعات. نعم، المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، أما الجماعات فيما بينها فلا تتفاضل. نعم.
0: ثم قال: وإنما يحصل فضلها بركعة.
1: نعم، بالنسبة للفضل الحكم هذا اتفاقا يعني لا يحصل إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمن لم يدرك ركعة بسجدتيها لم يدرك حكمها أكيد، فيما يتعلق بالسجود وفيما يتعلق بكونه لا يعني يصح أن يكون إماما لغيره وكذا، إذا أدرك ركعة بسجدتها. وإذا لم يدرك ركعة بسجدتها فلا يعد حكما يعني مأموم أو تحصل على حكم الجماعة فيما يتعلق بالسجود فيما يتعلق بإعادتها ونذبت، يعتبر فذ هذا، فلا يسجد سجود المترتب على الإمام. يعني قلنا في عندما حديثنا عن سجود السهو: من لم يحصل ركعة لا يسجد، من لم يحصل ركعة بسجدتها لا يسجد مع الإمام. إذن ليس، وكذلك إذا جاء غيره يأتم به، كذلك هو إذا وجد جماعة أخرى يستطيع أن يعيد معهم. لكن فيما يتعلق بالفضل فلعل الأمر فيها واسع الفضل، لأن هذا أمر عند الله، أمر عند الله. وقد قال بعض أهل العلم منهم الشافعي بأن الفضل يدرك بأقل، نتكلم عن الفضل ليس عن الحكم، الحكم لا يدرك إلا بركعة بسجدته، نتكلم عن الفضل. وهذا ما مال إليه يعني وابن عبد البر رحمة الله عليه، لأن كما ورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن فضل الجماعة يحصل حتى لمن جاء ووجد الناس قد انصرفوا من الصلاة فصلى في المسجد يحصل له فضل الجماعة. فأولى من أدرك مع الإمام شيئا يعني سجدة أو تشهد أو كذا أقل، فيرجى له ويؤمل أن يحصل له فضل الجماعة. وإن كان يعني من فوت تكبيرة الإحرام والفاتحة مع الإمام فاتته يعني فقد فوت فضل عظيم. وقد وجد يعني بعض سلفنا من التابعين والصحابة وكذا من لم يفوت يعني لعقود سنوات طويلة لم يرى ظهر أحد من المصلين إلا الإمام، دائما هو خلف الإمام تجده محافظة على صلاة الجماعة وعلى أن يحضرها من بدايتها. نعم.
0: بل في شيخنا اللي قعد يعني عشرات السنين لم يفوته الأذان في المسجد يعني.
1: نعم موجود موجود
0: يعني من قبل الأذان يحضر المسجد يعني.
1: إيه والله هؤلاء آبائي فجئنا بمثلهم يعني، هؤلاء هم أهل أن نقتدي بهم وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله وإن لم يطمئن إلا بعده.
1: نعم هذه مسألة مهمة يا شيخ ويكثر السؤال عنها، اللي هي يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق وأنت في الركوع، إن كبرت طبعا وأنا قائم لأن التكبير لتكبير
0: الحرم، كلامنا على بما تدرك الركعة.
1: نعم نعم أنا مسبوق يا شيخ وأنت ركع أنت إمام، أنا كبرت تكبيرة الإحرام وأنا قائم، وبعد ذلك التكبيرة الأخرى كبرتها حتى ما كبرتهاش يرفعها الإمام ما فيش بأس، تكبيرة الركوع نقوله كبرتها وأدركتك وأنت لم ترفع، هذا باتفاق أدركت الركعة، ما عندناش فيها خلاف وما تصيرش إشكال لأحد أظن من عامة الناس أنك أنت أدركت الركعة، طالما أدركت الإمام وهو قاعد راكع مرفعش خلاص أنت أدركت الركعة، بشرط أنك ما تكونش كبرت وأنت منحني، لابد تكون كبرت وأنت واقف حتى تحسب لك هذه الركعة. باهي كويس. طيب لو أنا كبرت يا شيخ أنا مسبوق قلنا أنت إمام أنا كبرت، وكيف بديت في الانحناء للأسفل أنت بديت في الرفع قلت سمع الله لمن حمده، اتخطينا يعني في الطريق انت رافع من الركوع وانا نازل، ما فيش بس تحسب لي الركعة طالما انا بدأت في الانحناء قبل ان تعتدل انت قائما، وان انا اطمأننت في ركوعي بعد ما انت اعتدلت. المهم يا شيخ الخطأ واللي تبطل به صلاتي وهذا يعد يعني قضاء في صلب الامام، لو انا شفتك انت رفعت قلت سمع الله الحمد واعتدلت قائما نكبر ومعاش نركع، لو أنا كبرت وركعت متعمدا هنا بتبطل صلاتي لأنه يعد هذا قضاء في صلب الإمام، لو سهوا لن تحسب لي هذه الركعة قولا واحدا. لكن يعني إن أنا جبت الركوع سهوا بعد ما أنت اعتدلت قائما وأنا جبت الركوع فهذا يقولوا يعني إلغي الركعة وما فيش بأس كمل صلاتك، ولو أنا تعمدت هذا الأمر تبطل صلاتي لأنه قضاء في صلب الإمام. إذن يا شيخ حتى أدرك الركعة أبدأ في الانحناء قبل أن تعتدل أنت قائم، حتى أنت بدأت في الرفع مقعد ما وصلتش فوق وأنا قلت الله أكبر ونزلت وتخاطينا أنت راقي وأنا نازل نعتبر أدركت الركعة، اطمئناني في الركوع حصل بعد أن اعتدلت أنت قائما ما فيش بس. إذن أمتى ما ندركهاش؟ إذن عندنا موطن واضح فيه الإدراك اللي هو لو أنا كبرت وأدركتك أنت قاعد ما رفعتش من الركوع هذا واضح، وكذلك عندنا موطن فيه واضح أني أنا ما أدركتش الركوع إذا اعتدلت أنا شفتك أنت قائم معتدل خلاص فاتني الركوع معاش نجيبها الركوع، واللي هو بيناتهم اللي هو قاعد أنت ما اعتدلتش حتى أنك أنت بديت مرات أنت كنت راكع أنا قلت الله أكبر كيف بديت في النزول أنا وفي الانحناء أنت بديت في الرفع ما فيش بس ما فيش بس، طالما أنا بديت في الانحناء طالما بدأت في الانحناء قبل أن تعتدل قائما. نعم هذا اللي عناه المصنف بقوله وإنما تدرك بانحنائه يعني المسبوق اللي هو في أولاه مع الإمام قبل اعتداله قبل أن يعتدل هو في الرفع من ركوعه، وإن لم يطمئن إلا بعده اللي هو المسبوق، وإن لم أطمئن إلا بعد أن اعتدل إمامي قائما طالما قد بدأت في الانحناء قبل أن يعتدل قائما.
0: نعم في شيخنا شيء ذكرته يقع فيه كثير من الناس اللي هو يبلحق على الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام هو منحني ما هوش قائم
1: ما يعني. تحسب لاش يا شيخ تحسب له، لا تحسب له ركعة، وهذا مر معنا فيما مضى. فحتى تحسب لك الركعة يا شيخ ينبغي أن تكبر من قيام، ينبغي أن تكبر من قيام، لأن يعني فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة، تكبيرة الإحرام والقيام لها. وقلنا احنا في من الضوابط عندنا أن الظرف يأخذ حكم المظروف، والمظروف شن هو؟ المظروف اللي هو تكبيرة الإحرام ظرفها في القيام، فالظرف اللي هو القيام يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام فرض لما كانت تكبيرة الإحرام فرض، القيام للفاتحة هي المظروف، والقيام لها هو الظرف، الظرف يأخذ حكم المظروف طالما الفاتحة فرض، السورة سنة، القيام لها سنة، فالظرف يأخذ حكم المظروف. فلننتبه جميعا لما أنت تكون مسبوق أنك أنت تجيب تكبيرة الإحرام من قيام، ما جبتهاش من قيام نبدو في إشكال أنك مش هتحسب لك ركعة، حتى لو جبت الركعة وأدركت الإمام طالما أنت بدأت في التكبير افتتحت في الأعلى ونزلت به كبرت في انحطاطك، هذه مش هتحسب لك. أو يعني هي فيها تفصيل، وأحيانا يعني عندنا تأويلان في المذهب، هل تحسب أم لا، طالما افتتحت وانت قائم ونويت به تكبيرة القيام وإن لم تكمله إلا وأنت منحط، فهذا عندنا تأويلان. لكن الذي المعتمد عندنا أنها لا تحسب، لا تحسب الركعة لك إلا إذا كبرت قائم.
0: نعم. لكن الصلاة شيخ تكون صحيحة ولا؟
1: الصلاة صحيحة لكن لا تحسب لك الركعة يا شيخ، الصلاة صحيحة ولكن لا تحسب لك الركعة إن كبرت منحطا، أما إن كبرت، وسيأتي للمصنف أكثر توضيح وسنوضحه أكثر.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على أحكام صلاة الجماعة، وعرفنا حكمها وفضلها وبما تدرك الركعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قال: وإنما تدرك بانحنائه في أولاه مع الإمام قبل اعتداله، وإن لم يطمئن إلا بعده. قال: فإن سهى أو زوحم عنه حتى رفع تركه وسجد معه وقضاها بعد السلام.
1: نعم،
0: تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يتكلم عن مسألة مهمة يا شيخ. من يعني شعر بغثيان أو يعني زوحم أو نعس حتى فاته الركوع أو فاته ركن من الأركان، لنقل الركوع، إن كان في الركعة الأولى فهذا لا يقضي في صلب الإمام، يحسب روحه كأنه الآن كيف كبر، فيتبع الإمام فتاته الركعة والإمام رفعه وهو في الركعة الأولى كبر قبل أن يركع الإمام، لكنه لم يركع معه، سهى أو زوحم حتى رفع الإمام من الركوع، نقول له خلاص ما تركعش أنت الآن، تبع الإمام وين مشي للإمام للسجود، تبعه وين ما هو الإمام. إن حصل هذا الأمر يا شيخ في الركعة الثانية أو الثالثة لمن قد أدرك ركعة، فهذا نقول له تأتي بسجود، من زوحم مثلا أو نعس أو كذا وفاته الركوع، نقول له لا بأس تأتي بالركوع، الإمام هو الإمام تو الآن في السجود وهو فايته الركوع، الكلام هذا صار في الركعة الثانية وأنا محصل معها الركعة الأولى، نقوله في هذه الحالة لا بأس تأتي بالركوع وترفع وتقول سمع الله لمن حمده وتنزل، كان هو في السجدة الأولى ولا السجدة الثانية، كان في السجدة الثانية تجيب سجدة وتجلس بين السجدتين وتجي للسجدة الثانية، طالما لم يرفع من سجود السجدة الثانية تقضي وتدرك الإمام، طالما هو فات خلاص ارفع من سجود السجدة الثانية خلاص الغيها الركعة ديك وتبع إمامك وين ما هو. إذن يا شيخ، ما يتعلق بالقضاء في صلب الإمام، إذا أنا في الركعة الأولى لم أركع مع الإمام، زوحمت أو شغلت أو نعست عن الركعة الأولى، فيقولوا لي ما تقضيهاش في صلب الإمام، تبع الإمام وين ما هو، وصل في السجود كذا السجدة الأولى ثانية تبع وين ما هو، وبعد ما يسلم الإمام تقوم وتأتي بركعة. هذا في حالة يا شيخ شني، في حالة يعني من حصل هذا الشغل أو المزاحمة أو النعاس عن الركوع وكذا في الركعة الأولى. أما من حصل له مثل هذا الأمر في الركعة الثانية أو الثالثة وهو قد أدرك ركعة مع الإمام، انقلوا له تدارك ما تستطيع أن تتداركه، إن استطعت أن تتدارك طالما لم يرفع إمامك من سجود الركعة من من من من السجدة الثانية من الركعة اللي هي صار فيها فاتك فيها الركوع، نقول لك جيب أنت شني فاتك، جيب الركوع والرفع من الركوع، جيب السجدة الأولى الجلوس بين السجدتين ولحق على الإمام مثلا في السجدة الثانية، لو استطعت أن تتدارك فتدارك، لو لم تستطع التدارك بأن كان إمامك قد رفع من السجدة الثانية في تلك الركعة ألغيها الركعة برا، تبع إمامك وين ما هو وإلغيها الركعة ديك، وبعد ما يسلم الإمام تقوم وتأتي بتلك الركعة. واضح يا شيخ؟
0: واضح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم من لم يدرك الجماعة فقال: وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لا بامرأة أن يعيد مأموما مفوضا مع جماعة لا واحد.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة إعادة من لم يحصل فضل الجماعة مع جماعة إذا أدرك جماعة، وهذا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وندبت إعادة الفذ لها لمغربا كذاعشا متيرها. فعندنا يعني تعاد صلاة الجماعة لمن صلى وحده ووجد جماعة، تعاد الصلوات كلها إلا المغرب، إلا المغرب كونها وتر ستصير شفع وهذا سيشير إليه المصنف، وإلا العشاء إذا كان قد صلى الوتر. وعندنا يعني مسائل أشار إليها المصنف اللي هي قال: وندب لمن لم يحصله أي فضل الجماعة كمصل بصبي لا بامرأة، يعني من هو اللي يعاود الذي يعيد في جماعة الذي صلى وحده، أما الذي صلى في جماعة وإن كان قد صلى بامرأة صلى بزوجته ثم بعد ذلك وجد جماعة، عندنا الجماعات لا تتفاضل، ما يعودش في جماعة. لكن من صلى بصبي هذا مش مكلف ووجد جماعة بعد ذلك، هذا يندب في حقه أن يعيد في جماعة. فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله كمصل بصبي لا بامرأة أن يعيد مأموما. والإعادة هنا يا شيخ ولو في الوقت الضروري، سواء مثلا صلى هو في الوقت الاختياري لوحده فذا وجد جماعة تصلي ذلك الفرض في الوقت الضروري، طالما إذن هي أداء سواء كانت في الاختياري أم في الضروري لازالت أداء، لم يعني تصر قضاء، فهذا يندب في حقه أن يعيد. طيب يعيد بنية النافلة ولا يعيد بنية إنها فرض الثانية، يعني أيهما فرض وأيهما نفل، يعيد بنية النافلة أو بالفرض أو التفويض أو الإكمال؟ طبعا هذه عندنا أربعة أقوال، وقد يعني أشار إلى نظم نظمه بعضهم خليل رحمة الله عليه الشيخ خليل في التوضيح، أشار إلى نظم بعض علمائنا لهذه الأقوال الأربعة في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال. يعني الثانية هل هي بنية الفرض، يعني هل تكون الأولى فرض؟ طبعا عندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه، كيف أنت يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي أبو ذر إذا كان هناك أئمة جور وكذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما تأمرنا، قال صلي، تصلي لوحدك وبعد ذلك صلي معهم فإنها تكون لك نافلة. ولهذا هذا ما اختاره ابن عبد البر، أن الثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة. ولكن طيب ومشهور المذهب على ماذا بنوا؟ بنوا على الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل يعني هل الأولى صلاتي على الإعادة، هل الأولى صلاتي أم الثانية، وين الفرض فيهم الأولى ولا الثانية؟ فقال ليس ذلك إليك وإنما هو لله. وهذا هو التفويض، تفوض أنت يعني في أيهما يقبلها الله، في أيهما يجعلها الله هي صلاتك. إذن لما تصلي فذ تعيد في الثانية، فذ ولا صليت بصبي، يعني ما دامك أنت ما حصلت فضل الجماعة تعيد إن وجدت جماعة. النية على مشهور المذهب مفوضا، النية على مشهور المذهب مفوضا. نعم.
0: وشيخنا أقل الجماعة كم هي؟
1: اثنان، الاثنان فما فوقهما جماعة،
0: أي من صلى بامرأة واحدة يعتبر جماعة.
1: جماعة نعم.
0: بصبي لا.
1: لا
0: نعم.
1: لأن المرأة مكلف والصبي غير مكلف.
0: القول الرابع شيخنا اللي هو الإكمال، يعني مقصود به إكمال الأجر، يعني
1: إكمال الأجر، إكمال ما في الأولى من نقص وكذا.
0: نعم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى إلا إذا كان راتبا غير.
1: طبعا شيخ معلش قبل من يعني شوف رو تختلف هذه الأقوال فيما يتعلق إن ظهر فساد الأولى، ولو على أساس إن الثانية هي الفرض أو أنا مفوض، لما تكون مفوض خلاص إن ظهر فساد الأولى أو الثانية أنا أموري تمام، اللي تغنين الأولى لو ظهر فساد الثانية، لو ظهر فساد الأولى تغنين الثانية، وهكذا. يعني إذا ظهر فساد أحدهما، إذا أعدت بنية التفويض على مشهور المذهب، لو ظهر أني أنا نسيت أصلا مش مصليها الأولى، نحسب روح مصليها وطلعت مش مصليها، خلاص تجزيني الثانية لأنني أعدت بنية التفويض. لكن من أعادها على أنها نفل وظهر فساد الأولى، هنا مشكلة، ما تجزيكش الثانية لأنك أنت أعدتها بنية النفل، فليتنبه إلى هذا الأمر يا شيخ.
0: أو بنية التكميل أو الكمال. نعم.
1: نعم. نعم. لكن التفويض لو بنية الفرض وظهر فساد الأولى ما فيش بأس، لو بنية الفرض وظهر فساد الثانية في بأس. نعم. نعم.
0: ثم قال رحمه الله إلا إذا كان راتبا غير مغرب كعشاء بعد وتر.
1: نعم، قال طبعا هو قال مفوضا مع جماعة لا واحد، يعني ما يعودش مع واحد بس، يكون الجماعة قائمة من غيره، هو جماعة قائمة من غيره، هو بيدخل معهم، ليس جماعة به هو، يعني ما يعيدش مع واحد بس، يعيد مع اثنين فأكثر. وإن كان فضل الجماعة هو يحصل بالواحد، لكن هنا أنت قد صليت يعني، فلا تعيد إلا مع جماعة، ما تعيدش مع واحد بس. قال إلا إذا كان راتبا، الراتب سيأتي يا شيخ له حكم الجماعة.
0: الإمام الراتب المقصود.
1: الإمام الراتب نعم. الإمام الراتب لما يبدأ شاد مسجد وكذا وهو اللي ماسك الأوقات ويصلي بها هذا له حكم الجماعة. إذا جاء وقت الصلاة مثلا الوقت المعتاد عندنا في أكثر الصلوات ثلث ساعة انتظار. مرت الثلث ساعة وما جاء حد وصلى لوحده له حكم الجماعة. فيقرأ أن تعاد الجماعة في هذا المسجد. ويعني في الجمع يشترط له الجمع للمطر وكذا يجمع يستطيع أن يجمع لوحده. وكذلك إذا جاء شخص وهو مصلي فذ يعاود مع الراتب لأن الراتب بمثابة الجماعة. الراتب حكمه حكم الجماعة إذا صلى في الوقت المعتاد وكذا حكمه حكم الجماعة. نعم.
0: قال غير مغرب كعشاء بعد وتر.
1: إيه نعم. وندبت إعادة الفذ لها لا أو بها لا مغربا كذا عشا موتر. المغرب ما تعوداش علاش؟ قالوا لأنها بتصير شفع ويعني الإعادة هي في حكم النفل. ولما كانت الإعادة في حكم النفل قالوا لا ما عندناش نافلة بثلاث. والعشاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. كانك أنت ما أوترتش صليت العشاء بروحك ولقيت جماعة نقول لك عاود العشاء في جماعة. لكن إن كنت قد صليت الوتر فلا تعيد في جماعة. وبعض علمائنا يعني منهم ابن عبد البر اختار أن تعاد جميع الصلوات. وهذه من الاختيارات الفقهية التي خالف فيها ابن عبد البر مشهور مذهب مالك. قال جميع الصلوات تعاد. لكن مشهور مذهبنا أنه لا يعني لا تعاد المغرب في جماعة لمن كان قد صلاها فذا ولا تعاد العشاء إذا كان قد أوتر. نعم.
0: ثم قال فإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته.
1: كنا قد أشرنا إليه يا شيخ. أنا طالما أعدت بنية التفويض وبعد ذلك تبين لي أني أنا مش مصليها الأولى. كنت نحسب روحي صليتها وأنا مش مصليها أصلا. هذا تبين عدم الأولى أو فساد الأولى كوني صليتها من غير طهارة أو فيها قبل الوقت أو ينقصها ركن من الأركان. المهم باطلة تجزيني الثانية. إذا تبين عدم الأولى أو فساد الأولى تجزيني الثانية طالما أنا قد أعدت بنية التفويض.
0: نعم. ثم قال ومن ائتم بمعيد أعاد أبدا ولو في جماعة.
1: نعم. يعني بالنسبة لمن صلى فذا ويريد أن يعيد لا يعيدها إماما وإنما يعيدها مأموما. فإذا أعادها إماما وأتم به غيره هنا قال تبطل الصلاة ويعيد في الوقت وخارج الوقت بالنسبة للمأموم. لأن عندنا يعني لا يأتم المفترض بالمتنفل. وهذا وإن كان قد أعاد مفوضا في أيهما يقبل الأولى أم الثانية وكذا لكن هو في حكم النفل ولا يأتم مفترض بمتنفل عندنا.
0: شيخنا لو يفهم من هذا أن لو كان اختار القول أن يعيد ببنية الفرض لا يكره الصلاة خلفه ولا يطالب بالإعادة من خلفه
1: على ذلك القول يا شيخ.
0: نعم.
1: على ذلك القول. لكن هو مشهور المذهب عندنا أنه يعيد مفوضا. نعم هو قول نعم قال به بعض علمائنا لكن مشهور المذهب والمعتمد فيه المفتى به أنه يعيد مأموما مفوضا كما
0: لا يعني هو نية الإمام هنا التفويض أو النفل يعني.
1: نعم. نعم نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى
1: حتى على التفويض يا شيخ ذكر علماؤنا على التفويض هي بمثابة النفل.
0: نعم.
1: نتكلم على التفويض. نعم. لأن مش معروف هذه والأولى كذا.
0: ايه. فلهذا جزم
1: طالما ما فيش جزم طالما ما فيش جزم إذن يعيدها مأموما لا إماما.
0: نعم
1: نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الإمام الراتب فقال والإمام الراتب كجماعة.
1: نعم سبق أن أشرنا إلى هذا وهنا نص المصنف على هذا. ففي فضل الجماعة وفي حكم الجماعة بمثابة الإمام الراتب يا شيخ. طالما قلنا حضر وقت الصلاة وانتظر الوقت المعتاد والمتعارف عليه بينهم في المسجد أو في غير المسجد وجاء وقت حان وقت الصلاة وصلى لوحده له حكم الجماعة كأنه صلى في جماعة من عدة أمور أو من حيثيات مختلفة وأحكام مختلفة. أول شيء فيما يتعلق بفضل الجماعة يحصل له مع أن واحد بروحه قالوا في حكم الجماعة هذا وقالوا ينوى الإمامة وكذلك لا يعيد في أخرى. لو لقيه بعتالي هو طلع من المسجد لقيه جماعة أخرى يصلوا قالوا ما يعودش معهم لأنه هو وكأنه صلى في جماعة، له حكم الجماعة. وكذلك من صلى وحده، من صلى وحده ووجد إماما راتبا يصلي في المسجد لوحده يدخل معه، قالوا لأنه له حكم الجماعة. سبق أن ذكرنا أن لا يعيد مع شخص واحد فقط إلا إذا كان إماما راتبا كما سبق للمصنف ذكره، فهذا حكم يختص به الإمام الراتب. وكذلك يعني من في المشهور عندنا مكروه أن يصلى بعد الإمام الراتب في المسجد، ولهذا وأشار إليها ابن عاشر بقوله جماعة بعد صلاة ذي التزام. فلهذا إذا جاء الوقت المحدد وانتظر الوقت المعتاد وصلى لوحده تكره أو يكره أن تقام جماعة أخرى بعد هذا الإمام الراتب، لأنها وكأنها أقيمت جماعة. وكذلك يجمع ليلة المطر، عندنا لابد من الجماعة في الجمع، ولو كان لوحده الإمام الراتب له أن يجمع. فهذه أحكام اختص بها الإمام الراتب لأن حكمه حكم الجماعة.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ابتداء صلاة بعد الإقامة فقال: وحرم ابتداء صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام أو مناف إن خشي فوات ركعة، وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا.
1: نعم، شوف يا شيخ، بالنسبة إذا أقيمت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيحرم بعد ذلك الاشتغال بنافلة بل ولو بفريضة غيرها طالما قد أقيمت الصلاة. طيب وإن أقيمت بالمسجد وهو بها وخشية، سواء كان فرضا أو نفلا يا شيخ، أنا في المسجد وافتتحت صلاة سواء فريضة وإلا نافلة يا شيخ، صلي مثلا عندي قضاء وإلا نتنفل نصلي في تحية المسجد ولا راتبة ولا كذا، وأقيمت الصلاة، إن أنا خشيت إن يعني استمرت في صلاتي وأكملتها أنه بتفوتني ركعة، يفوتني الإمام بالركوع، يرفع من الركوع بتفوتني الركعة، قالوا ينبغي أن أقطع. فهذا معناه المصنف بقول

0: أنا فيها سيفوتني الإمام بالركوع. قالوا في هذه الحالة ينبغي علي أن أقطع بسلام أو مناف. يعني بالنسبة للسلام واضح، لأن حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني في حرمة الصلاة ما نطلعش منها إلا بالتسليم. أو مناف، مر معنا الشيخ عند ذكر فرائض الصلاة أن يعني رفض النية يبطلها، زوال النية ذهابها أو كذا، يعني عزوب النية لا يبطلها، لكن رفضها يعني كان يعني نويت معاش بنكمل، أقيمت الصلاة فنويت أني ما نكملهاش الصلاة، خلاص انقطعت الصلاة هذه لأني خرجت منها، لأن رفض النية يبطل الصلاة، والأولى أني أخرج بسلام. قال وإن أقيمت بمسجد وهو بها قطع بسلام أو مناف متى يا شيخ؟
1: إن خشى فوات ركعة.
0: طيب إن لم أخشى فوات الركعة، ما خشيتش فوات الركعة، قال أتم النافلة أو الفريضة غير المقامة. يا شيخ لما نصلي وأقيمت علي الصلاة، قلنا إما أني أن أخشى أن تفوتني الركعة أو لا أخشى أن تفوتني الركعة، إن خشيت أن تفوتني الركعة بنقطع فريضة ولا نافلة، والفريضة هذه المقامة اللي توا ستقام ولا غيرها. طالما أنا خشيت أن تفوتني الركعة ينبغي علي شن ندير؟ إني أنا بنقطع بسلام وهو الأولى أو بمناف رفض النية، باهي وندخل مع الإمام، باهي كويس. وإن أنا لم أخشى أن تفوتني الركعة، قالوا في هذه الحالة ينبغي علي أن يعني نكملها الصلاة، طالما أنا عارف روحي نقدر نكمل الصلاة اللي أنا بادي فيها وافتتحتها، سواء أكانت نافلة أم فريضة غير المقامة. والفريضة قلنا إما أن تكون نفس الفرض الذي يقام الآن أو غير المقام. فإحنا توا يا شيخ الذي ذكره المصنف قال وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا، طالما لم أخشى أن تفوتني الركعة فينبغي علي أن أتم النافلة اللي افتتحتها قبل ما تقام الصلاة أو الفريضة اللي هي غير المقامة. أما الفريضة المقامة فلها أحكام أخرى وبيذكرها تول الآن يا شيخ.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وإلا أتم النافلة أو فريضة غير المقامة عقد ركعة أم لا.
0: نعم.
1: فإن كانت المقامة انصرف عن شفع إن عقد ركعة بغير صبح ومغرب وإلا قطع، فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا ودخل معه في غير المغرب.
0: نعم يا شيخ. الآن هنا المصنف أشار إلى حكم من لم يخشى فوات الركعة وهو يصلي في الفريضة المقامة نفسها. إذن يا شيخ نرجع شوي باش نبنوا على الكلام الأول. المصنف أول شيء قال حرم افتتاح أنك تبدأ في صلاة طالما أقيمت الصلاة، به هذا تجاوزنا. بعد ذلك من أقيمت الصلاة وهو بالمسجد وهو في صلاة، قلنا إما أنه يخشى فوات الركعة، هذا إن خشي فوات الركعة بيقطع سواء كانت نافلة ولا فريضة المقامة ولا غير المقامة، أقطع وخش مع الإمام. طيب بقي عندنا إن لم يخشى فوات الركعة، فهذا لا يخلو يا شيخ واحدة من ثلاثة أمور، يا إما اللي نصلي فيها نافلة، يا إما نصلي في فريضة غير المقامة، يا إما نصلي في الفريضة المقامة التي أقيمت الآن. فإن كنت أصلي في نفل نكملها، أنا مخشيتش فوات ركعة نكملها، أو فريضة غير المقامة عندي قضاء ولا حاجة نصلي فيها وعارف روحي أني نقدر نكملها قبل ما يركع الإمام، تفوتنيش الركعة، قالوا لي كملها. إذن لما لا نخشى فوات ركعة شن الحكم؟ قالوا لك إن كنت تصلي في نافلة مفتتح نافلة كملها، وإن افتتحت فريضة غير المقامة كملها. هنا الحكم وإن افتتحت فريضة، الفريضة كانت هي عين المقامة اللي بتقام الآن، أنا بادي نصلي فيها، نصلي في العصر وهم أقاموا صلاة العصر، شن الحكم هنا؟ قالوا ها قال فإن كانت المقامة انصرف عن شفع إن عقد ركعة بغير صبح ومغرب وإلا قطع. يا شيخ غير المغرب والصبح شني؟ عندنا الظهر والعصر والعشاء، طالما عقدت منها ركعة بنزيد لها ركعة أخرى وننصرف.

0: صرف عن شفا. باهي كويس. وإن أنا عقدت ركعة، إن أنا لم أعقد ركعة بنقط ننصرف. قال يعني شوف، وإلا قطع، قال يعني لم أعقد ركعة، لم أعقد ركعة. أنا في يعني في الفريضة نفسها اللي تقام الآن، وهذه الفريضة التي تقام الآن إما أن تكون صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. فإن كانت غير الصبح والمغرب وأنا عقدت ركعة، شن الحكم هنا في هذه الحالة؟ قالوا لي تنصرف عن ماذا؟ تزيد لها واحدة أخرى وتنصرف عن شفعة.
1: وهذا كل شيخنا لم يخشى فوت ركعة.
0: نعم نتكلم عن لم يخشى فوت ركعة. نعم أحسنت، باهي كويس. فإن أنا لم أعقد ركعة من الظهر والعصر والعشاء أو عقدت ركعة من الصبح
1: والمغرب،
0: قالوا لي خلاص أقطع مباشرة. وإلا قطع، هذا معناه المصنف بقوله وإلا قطع، باهي كويس. فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا ودخل معه في غير المغرب، يعني كانك أنت عقدت ثالثة من الظهر وإلا العشاء وإلا العصر، شن الحكم هنا؟ قالوا تكملها فرض، طالما أنت لم تخشى فوات الركعة كملها فرض وتدخل مع الإمام. لماذا؟ لأن لا يكره الصلاة بعد يعني بعدها. شوف يا شيخ هنا، إذن انعقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها، شن غير المغرب؟ شن يعني عندنا الظهر والعصر والعشاء في هذه، وهو في هذا نحكو يا شيخ إنه لم يخشى فوات الركعة، فهذا يكمل الفرض اللي هو فيه ويدخل مع الإمام. قالوا اللهم إلا في المغرب، المغرب ما دام هو قد يعني الثانية متاعها يكمل ويخرج من المسجد، فلأنه في هذه الحالة يعني يكره التنفل في مشهور المذهب عندنا. قالوا وكذلك كونها وتر ستصير شفع وكذا، لأن عندنا وندبت إعادة الفذ لها لا مغربا كذا عشا متيرها، والمغرب لا تعاد في جماعة ولا يبقى في المسجد، يخرج من المسجد. هذا ما نص عليه المصنف بقوله فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو ثالثة غيرها كملها فرضا، وهذا هو الحال أنه لم يخشى فوات الركعة يا شيخ، ودخل معه، يعني إن كان هذا في الظهر ولا في العصر وإلا في العشاء وإلا في حتى في ثانية يدخل مع الإمام ودخل معه، إلا في المغرب قالوا ما يدخلش معه، لأن يعني يكره إعادتها. وسبق وأن ذكرنا ما يعني نظمه ابن عاشر بقوله وندبت إعادة الفذ لها لمغربا كذا عشا موترها، ولكنه لا يبقى في المسجد يخرج، قال ودخل معه في غير المغرب. نعم
1: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وكره للإمام إطالة ركوع لداخل.
0: نعم مكروه، قالوا وهذا في حدود المعقول، يعني لأن الإمام بصفة عامة مأمور بأن يراعي حال المصلين المأمومين الذين خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والكبير في السن وكذا، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيتجوز عند سماع بكاء الصبي خشية وجد أمه عليه، فالذين هم خلفك وراكعين أولى أن تراعيهم ممن جاء. قالوا اللهم إلا لو كانت الركعة الأخيرة وكذا، وكان التطويل يعني أو الانتظار هذا ليس طويلا جدا ولضرورة حتى يدرك ركعة وكذا فلا بأس، وإلا في الركعات الأولى يكره للإمام أن يطيل في الركوع حتى يدركه المسبوق. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تقول إن شخص يعني صادف حادث يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف لكن هو ما سعفاش والسيارة اللي قبل صدمته يعني. فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
3: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل وهل الابتداء يعني كالدوام. يعني إذا قلنا للترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل،
2: نعم،
3: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ. هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني، لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن انقاذه، وانت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور اهل العلم. فالفتوى تكون بالاستفصال عن حاله هذا الشخص في تلك الحاله.
2: انا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج انه يرجع للتقرير الطبي
3: وكذا يعني، هل الله اعلم حتى تكون فتوى دقيقه. نعم. من ناحيه وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل. لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما دي الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. فيعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ليس يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك قديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
2: إذن هي ما شافاش. نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش.
3: نعم. موقفش يعني قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب. يعني إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، إن هذا الواجب الإسعاف هنا. نقول لك تمسنا العذر وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعين، لا نقول قد يحدث الارتباك والإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني إذا هو ضربة
2: متسبب
3: آثم متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
2: تتشطر
3: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط، يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل أو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني أو باعتبار يعني فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخيل حتى المحضر الجهات الضبطية يعني
2: نعم
3: هي تبين هذا الأمر يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
2: واضح شيخ.
4: 90.9 FM.
5: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
6: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا، المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام الحقيقة يعني. لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
5: بأعمامهم
6: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
5: الفتوى أنهم غير ورثة،
6: غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو في حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم، إذا كان يعتمد على قول آخر الله أعلم.
5: نعم شيخ.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض، كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب، أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: هذه سائلة عبر الواتساب شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى عندها شغل هي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت أن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه، ولا بد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للنافتة بهذه المسألة.
11: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك ما تقولش الله أعلم؟ العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوبه 7 بس، وقال له في الثانيات لا أعلم، تقال له نضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهيشني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا ارجع بعد غد ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش. يا هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول المفروض يقول له والله أنا ما نعرفش الفتوى، تو هذا بالله اللي يجاوبها وقالها أنت لازم تحطي فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة والتسويق، وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا صالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة، وتأخذ عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
10: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخ؟
11: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة، لأن محددين هم من حين الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
10: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء؟
3: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
2: نعم.
3: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا تسليما، كلام المعروف في شروط البيع. نعم. شروط البيع قد تكون نفس شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة وأربعين سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه. ومن ما محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا؟ على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده راس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
2: ممحوق البركة.
3: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله عندي هذا رأس مال حاط فيه 7,000 ولا 8,000 ولا 10,000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه لعل نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعاتري بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاذ الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7,000 8,000 10,000 دخان، لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا وهاتن تلفوه، هذا واجب تلافه شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمعه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15,000 يعني يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعله مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل ووجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة وجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب معروف النهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم يا شيخ.
2: واضح شيخنا بارك الله فيكم.
3: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة ودكاترة مختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أنه هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا، يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقروح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعه. المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابه، نعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبيه بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. انت يا جار صاحب المزرعة وتعرف ان المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد ان يعني ان يعني ان يسند الامر لاهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم احنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعملوا بدة الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذا كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع، هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ما ليش علاقة، لا ليها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هوش خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
12: ونستكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر، للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر، ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة. لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية، ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر، وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية، مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي تو يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها اللي يهرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، هذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم موصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم للأسف، الله غالب، هذا الواقع. فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعد ابتداء، موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع التقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة به الأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر ب10 دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة، وللأسف إذا صعد الإنسان على إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة وإن كان هذا لا إشكال فيه لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا، فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة، وكان الناس يعني الحجاج متذمرين. إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ماطل الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد، والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة يقول كان نتعطل ربما الطائرة تمشي أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول أو طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قربة من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب واستغرب ما معنى هذا. لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جي تدير لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا، وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرع هو المقدم في كل شيء، وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال. فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
13: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا. يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات، فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منا الآن وبعض منا تمشي به للعمرة، ما فيش بأس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة وأني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره، يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس
14: يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن دخول الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا. وهذه يمكنها الجمع، كان الأولى زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ الزوام من الخمس قال عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح في أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قال قلت لها إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد. بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، الشيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي أو الحاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام، الله يهدينا ويهديك. لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس. علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق.

0: طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك، لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأن خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق. كان تبي علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش؟ كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي، كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها؟ قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي. خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك ما دام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها، مش قصدي ناس يعني ناسبتهم وخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم؟ خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك والتعب فيها؟ عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنية ترى وكان يكذب ما ينفعاش، كان هو بنيته، كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة، كان قالت له تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة. فهذا يتوقف على نيتك، ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
1: 90.9 FM.
2: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه هو طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر عليه حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
3: هو اليوم ماشي
2: هو على كلام
3: أربعة وخميس وجمعة وسبت
2: سبت، نعم.
3: إيه باهي، هذه يعني أربع أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 81 كيلو متر، هذه مسافة القصر. فهنا ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل، قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلاها، يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: الأخ الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة، فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها، يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم، أم يعتبر هذا من العقوق؟
5: لا، هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأن يحلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي زي ما نقول بالعامية ويجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا، إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي ياخذ جزء نصيبه من الميراث اللي هو الربع، لان عندها صغار
4: وارث،
5: نعم. لان عندها وارث، فهو ياخذ ربع المال وبقيه المال لصغارها. فهو اذا كان انا مخداه باعتباره وصي عليهم، راهو الاب لما ياخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهاش فيه حريه التصرف، ما عندهاش حريه في التصرف، يعني الا اذا احتاج هو الاكل والشرب ياخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظ لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلم لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاج هو ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن مدام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره، وهذه الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة هذه، راهو متكررة موجودة.

0: لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس، وكان عندها ميراث من أهلها، وماتت زوجته ويبدو عنده صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمه، لأن الميراث لصغارها وهو وصغارها تحته، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال. نقول لا، أنت هذه أمانة عندك، خود أنت الربع متاعك والباقي دسه لصغارك، اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه، فهذا هو المطلوب.
1: نعم،
0: فهي كونها يعني
1: مجرد مطالبة،
0: المطالبة والله تبدأ عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
2: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين، وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله، مستبيحون لدماء المسلمين. المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف، نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام، ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر. يعني
5: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، هو لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ، واستعملناه يعني وإذا توضأنا لم نعطش. فقال صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني يرتفع به حدث الأصغر والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة ومن العذر الشرعي يعني. نعم
4: شيخنا، لعل نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
5: يكفي نعم، هي مسألة هذه مثل خلاف من المدمر هذه يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية رفع الحدث.
4: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
5: إيه يمرر الأعضاء، لأن الدرك عندنا هو واجب.
4: واضح.
6: سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بما بنذره؟ نعم. هل يعني بإعطائه الخروف للجماعة لزرد به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
7: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه، فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم، فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نص كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها، فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
8: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة بتوجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين. هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها. كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت. صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه يقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خديء شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
3: 90.9 FM.
2: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلم في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانا. هو لو حلف مثلا عليه الناس في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود، ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك، هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شك. لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز، لأنك أنت تحلف مثلا، ناخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد، باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70 مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين، يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة، الإنسان يعود نفسه على الحلف ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: هذه سائلة أخت فاطمة تقول السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل. يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من شيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد، يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم أو كذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به، لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق، يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبا للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك، لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد كل عالم رأوا الامرأة اللي في البيت أمه هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا، وهذه رسالتها. إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا صغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على ما يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر، وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول لنبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني قال: الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب، لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قال ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
4: سؤالها الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول عفوا تحصل عليه في مناسباته شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
5: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
4: نعم،
5: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء، وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت يعني شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريه قديما شوي يعني بالسريه بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديله له؟
4: صحيح
5: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره. تقول في بعض العلماء حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجود هنا او عدم استيرادها لانه هو عرضه للامتحان يا شيخ. اول شيء ورقه لا يتحمل بالتجربه الورقه متاعها تقل الورقه بعض الورقات تلقاها ساقطه منه وهذه عرضه للامتحان. يدخل حتى الانسان في عقيدته يعني تعرف انت الامتحان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم. هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد يعرف ان يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه. ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
4: والله شيخ بارك الله فيك.
3: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
2: فاني اود ان اتكلم في مقدمه سريعه حول قضيه اجتماعيه اولاها الاسلام اهتماما كبيرا، وانطلق من سؤال ورد الى منظومه دار الافتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة. يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه. ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
9: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار. مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنا تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
6: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله يعني
9: والله إن شاء الله يتكلمنا عليها.
6: نعم تكلمت عليها شيخنا.
9: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
6: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
9: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرف شن بعدها يسمولة، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم هم اللي يجوا، والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غير يب الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائتة الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باهي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل، يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من ركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوخ ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي، أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة، أو تبطل صلاة أو صلاتهم. فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش من الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه، انتقض وضوءه ولا تذكر أنه مش متوضي ولا تذكر فائته، أنه ذكر صلاة ما صلاهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلاهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل الإمام.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
9: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن، يعني مخضرة في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني، يعني وقال لك يا سيد طهر
6: أبو طهر
9: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا يعني
9: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدروا اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا، للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله نحن لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
6: بارك الله فيك شيخنا.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مصباح بن غريان قال مثلا، وهذه مسألة مهمة اللي تكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم، قال مثلا نمشي نشري بضاعة ب547 دينار، تمام، لما نشتري بهذا المبلغ قال أنا ابني يدفع علي، حسب ما فهمت منه أنه هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذه الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر، مثلا شري بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جي قال لي يا ابوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا اعطيته 500، هل هذا ربا؟ لا هذا مش ربا، هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500، لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547 هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال لي دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قالك لا يا ابوي يعطيني 500 واني مسامحك في 47 ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547، كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500، إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500، هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي، لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا نعطي أني مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547، لا، فانتبه يا مصباح ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيتها 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47 ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547 أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وني قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة، إذن هو أسقط عني 47. فالمسألة مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك اتصل مرة تانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما يأخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة هذا مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر رأه هذا خائن للأمانة وغاش يعني، والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غاش، معروف هذا عذاب عقابة معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل. فتعذرت وقلت أنا إن راه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة، الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه. يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول ويتألم لساعة تفوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك أنا نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر ما يأخذوش فيها يعني جزء من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
11: شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
12: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
11: نعم.
12: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من التشويه، يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
11: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
12: نعم
11: نعم بارك الله فيك.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السيد عادل من طرابلس والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركة، شركات التقسيط هذه، اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن، أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شريك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل

حاضر ب50,000 أو ب70. وبالتالي آل الأمر إلى أن الشركة دفعت لك الآن 60,000 دينار أو 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين، والله اشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60، لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرر ارفعها للسوق وبيعها باش ما تب تبيع، لا تبيعها للبائع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أراه كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم أراه من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى، هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض واني نعطيك 60,000 حقها الآن في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000 في كثير وهو 100,000 اللي بياخدها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه مع الناس فيه مشكلة، ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي، طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له: هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، و خلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به، من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح، ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته: والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا، أي ما ورد من طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم، ولهذا والحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم، لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما.

0: ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما. الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول قالت: أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا كلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا، تحلف بالله معاد خش الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت: ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم: هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة ورك بسيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام ثلاثة أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي الجهد عليه الإطعام، أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40. لابد لـ10 ولابد أن يكونوا فقراء، مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم: والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك؟ حتى لو أخطأ في حقك، أنت أمة، أنت جنة ونار، واحدة من اثنين، يبخل يدخل الجنة بسببك يبي يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك والله غلبات زوجته والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته وعليك كفارة اليمين ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط، مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر إن لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر إن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
2: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن. يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبيين اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش، لحاجتين: في تونس أرخص، أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن معاد لاقي ليبي معالج في ليبيا حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا بـ43 قرش، يعني دينار الليبي بـ43 قرش، مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان بـ30 تو الآن وصل حتى قالوا لـ100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس مرة صار لي ظرف قالوا لي برا صور صورة فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طابور التصوير هذا العادي الإكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص، لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة جيب الخيط جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ، أرأوا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة. طبعا هي مشكلة كبيرة النقد إن تدفع توا كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
2: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
2: يعني يعني والله جاني مرة اتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها دار على قولتك أنت مستشفى.
1: نعم.
2: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب دي معقولة هكي، وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
2: طبعا ترخيص ما ينعطلهش ترخيص ويتحاسب ودوره دوره، وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافعة يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنبوا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش 1000 هذا مفروض أنه طبيعي يعني، لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راه هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شنو بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع انه هو الامين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس ولا على الاقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لان الخدمه من الدوله غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعه ادارات الماليه من الرقابه مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا خنبات الكبيره نحكي، تبي هلبه. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة. لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من الناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني، كانك أنت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقصاش إذا غير حبسه، بس غير حبسه باش اللي يجي بعده يبدأ خايف على الأقل، على الأقل ما يخربش مليون يخرب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى، اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني حطه في التخطيط، نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد. يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معناه بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل هو يخنم مليون بس كان نجيب جعان بيخنم خمسة. انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM.
4: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق، لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة، هذه ليست علامة خير. هذا يعني مشايخنا زمان الأولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء، الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله، هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ، يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى. لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيان لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية، فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز، لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب، يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه، فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم، ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله، وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء. هبة السيد، يبدو أن الأخت مصرية تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجال نزيف وبعدين دار عملية وكذا، المهم الخلاصة تقول عندي 5 أولاد وأنا عارفة كل هذا بسبب القرض الربوي، نبي نعرف شن ندير باش نرفع الذنب هذا عن نفسي. يا أختي الكريمة، الأخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة، الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا، فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر، أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته، ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله، يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات خلينا نكمله قبل، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله، فقال الحال ليس جيدا وعندي إيجارات متراكمة والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ: ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال: هذه من المدرسة. قال: كيف تأخذ المال العام؟ فقال: يا شيخ، هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال: لا، يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال: مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال: فالمرتب زي ما هو لم يتغير شيء، والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال: الإيجارات يعني خلصتها مقدما، والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك. الأخ عبد السلام، نبدأ بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل أخ عبد السلام يقول: هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال، والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس. فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني آبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد المساجد، وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس، بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم، أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم، ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة. قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرى، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحيانا بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت: الآن إخوتي، أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم، أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله. للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب. هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام. قريت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء. يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة، عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد. ويعني ينتشر هذا الكلام، وكل مرأة تقول لحدها ريتي فلانة ريتي كيف تسكر في شنطتها بروحها، ريتي كيف تنزوع لنفسها، أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر. وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نرهي ليست محرمة. عند جماهير العلماء زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين إما بين الجواز أو الكراهة على أقل يعني على أسوأ الظروف، هي مكروهة. ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروهة، ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء، نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة، وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور، زارت أقاربها، زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات، ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان، والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان، يجوا يعالجوا يضربوا في الجان هذا، اتكلم من اللي جاب السحر، يقول اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق، ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق. والله هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان. هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر، فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جئت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان هي بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفت فلانة أو إحماتي فلانة، والله بنت عمي فلانة، وكان هو ولدها في عرسها لقوا عنده شيء، والله لقوا ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحريننا عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلته جعلت له بابا يسمى باب القذف؟ الإنسان اللي يقول فلانة تزني، والله فلانة زانية، والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم حتى كذلك مسألة رمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أني أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفتك في المنام تسحري فينا وأنت ساحرة. فأقول هذا أمر خطير يا جماعة، أمر خطير. بقى الآن ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الإنسان اللي يتهم غيره بالسحر لابد من استحلاله، تمشي له وتقول يا فلان أو يا فلان احنا اتهمناك بالسحر ورانا أخطأنا في حقك ورانا اعتمدنا على حجج واهية وتبين أنها ليست يعني ليس لها مكان في أو ليس لها دليل من الصح. الإنسان الذي لا يستحل غيره ولا يطلب منه المسامحة في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها: هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول: أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني، وأعطي ويمنعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال: لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك، وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
4: يقول: أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، وحكى لنا قصة إن قال: أنا مشيت لجنازة ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأنه لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله، فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل. فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شاف نسقل في موعد كشفه في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، يعني همته إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له. بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشه ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له. لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستعجلوش ويعطل الرزق، تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبته بالحرام بالمعصية راه هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راه الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس، لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له، لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة هم وراقب الله سبحانه وتعالى تأتيه الدنيا وهي راغمة.
0: أبو صفي الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات، وقال: والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبو صفي الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر. إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر. فيجب أن نعلم، وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب الجميع. نعم، وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر، وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة، وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان، أو زتوى بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما يكتبهم عاشبوها ولا الفصل الجاي. فهؤلاء بعضهم، بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول، ويمزقون هذه الكتب. أو الأخ هذا أبا صفير الرحمن قال: أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال: والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير، والله لو نقروا باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا: من داس آية أو أقرماها في قمامة، بل مش هيك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية هيك كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باشي حوله وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
4: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في أخوه أكبر منه، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاؤنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له رأى هذه صلاة واجلس كويس ويحطه جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعش، يعني هذا إذاء للناس ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راهو الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا، يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس، تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان لما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يديره صامت، أو إذا نسي وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكر لما يعني يشرين، مش يخليه يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأنه يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وانت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا انتم المأمومون، لكن مش انتم تقعدوا ترفعوا الله أكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الإنسان يعني يكون فيه سكينة وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع أن يستجلبه معه إلى المسجد، ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
0: الأخ إدريس من مصراتة قال عندما أسحب أنا يعني أموالا من المصرف عن طريق الآلة الخارجية الماكينة الخارجية، قال أني نسحب 1000 دينار تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا ولكن يخصم من حسابه 1000 زايد 10 دينار، قال هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمه؟ الجواب لا إشكال فيها يا إدريس، فيش إشكال، يعني من الناحية الشرعية هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه، يعني على الشيك مثلا دينار ولا 2 دينار، وكأنك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10، يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال يعني 10 اللي اخدوها ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف اسحب من الماكينة ولا شيء عليك، وما عليكش حتى حاجة ولا فيها حرام ولا فيها شيء. لكن السؤال لأهل المصرف لإدارات المصرف، هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منا على الشيك دينار ولا دينارين، وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منا 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا يأخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال. والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر، وبين لهم أن هذا فيه استغلال للناس، وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم والحمد لله، فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى، لكن أنت كمواطن زي الأخ دريس اسألني هل أنا لما نسح نأخذ من الماكينة ويأخذ مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ قل لا، هذا ليس حراما، ليس حراما، ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية، أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا والله خشيت في الربا والله في كذا، لا.
3: 90.9 FM.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول. يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: 90.9 FM.
7: الأخ بوطاهر يسأل يقول في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وخاصة عندما يستدعيك القاضي يعني هنا على حسب شهادتك أنت، ربما يكون فيه حكم ترتب على شهادتك، وربما يكون فيه إنزال عقوبة بمظلوم، يمكن فيه تبرئة الظالم، فهنا اللي بيشهد لازم أن تكون شهادته شهادة حق، أما إن كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فإن أمرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على أكبر الكبائر قال كان متكئا، ولما جاء اذكر قال ألا وشهادة الزور؟ قالوا قعد صلى الله عليه وسلم وأخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل. فمن كان

0: كذب أو من افتراء حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما أن إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها، لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك. ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا، والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرض التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية. فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره، فإن المسؤولية تزيد وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض، مرض التوحد، ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير، لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن

0: الثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا. وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ، وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام؟ ونحن الآن على اعتاب شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة؟ هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره؟ هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت، فينظر إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف. لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب، مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم، وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة. وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، لا الأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له يا حضرة الطبيب أنا جايب لك ابني هذا عمره 12 سنة ولا 13 ولا كذا ولا كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل، كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد، لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل. لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن 7 و8 يعني من العمر، في الصف الثاني والثالث وهو يصوم. وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما وتقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام، لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل، لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة، ولا ترهقوا بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء، أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم. الآن رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا، وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء. فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا، والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض، فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان. السؤال الأول يعني هو سألني قال عن مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا الذي تكلمت عنه. وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء، ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقوله احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد. أقول هذا يقع حتى عند غير بني آدم، هذا يسمى الإلهام. أنت تعالى حتى لغير بني آدم من الحيوانات أكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبة تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي للباب طول؟ تعرف هذا إلهام، هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء. وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظ طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد. يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80 بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا أنه مال وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس وأعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقة ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك وتتحول إلى رصيد وهل
1: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
1: كل نقاط ما تتحول إلى رصيد
2: نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا يعني هل يجوز اللعب بها أم لا يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا هذا مفيش يعني خلاف في ذلك لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد وإن يعرف فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضي 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ما يترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة التعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعني تروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني حتى لا أكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تقوم النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني
1: يألف المنكر يعني
2: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم
3: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور
4: لا هو حديث صحيح حديث صحيح رواه مسلم
3: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
4: هو الآن
3: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب
4: هو الخطاب للمسلمين عامة الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة هل من ترك السعي يصح حجه هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
3: يتعوض
4: كان فات معاش يتعوض لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا النصيحة للرسول إنك تدافع عنه ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توه قدرت تطق فيه باش تنصحه وعامة المسلمين في أي شيء هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أنها خاصة بالدين لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال تقول له والله ننصحك برا لفلان إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين
3: بارك الله فيك شيخنا
5: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب
6: نعم للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا هذا مش ماشي عليك أنت بس ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على مجموعة المنطقة اللي أنت فيها فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
5: نعم.
6: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
6: نعم
5: نعم، بارك الله فيك.
7: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
8: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
7: ضاع. نعم.
8: لا لا، في صورة
7: في الأولى لما صارش
8: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
7: كل حد عارف يعني
8: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسة الخاصة في حوشة.
7: نعم.
8: وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير
8: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
7: ما يعرفش أصلا كم عنده،
8: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد.
7: نعم.
8: يعني المال ضيع تكلم عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ماذا ما كلمهاش قبل.
7: نعم
8: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
7: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
5: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحول طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
6: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
2: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
1: نعم
2: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. يعني يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة من العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم. يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلما خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقول هلك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: نعم.
2: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
2: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاء لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو تكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
8: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سايرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
7: هم ظهر لهم،
8: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
7: يعني
8: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
7: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
10: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
7: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
8: طبعا هو من حيث الإجزاء، هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
7: مضطرين، يعني
8: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
7: فشيخنا جائزة بإذن الله.
8: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هيك بك، موجود الشيخ صح، يقول محمد
4: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهدي ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
2: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك، فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا، فلأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
2: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النفس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على الزوجة.
1: نعم.
2: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
12: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس.

0: في وسط السوق وهو ما يعرفش احكام البيع والشراء، يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لان الاصل في الاحكام الشرعيه انها واجبه على الكفايه. شو معناها؟ معناها يجب على الامه ان يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون احكام الشريعه، لكن ما يجبش على كل مسلم ان يعلم احكام الشريعه كلها على التفصيل. لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف، يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله أنا يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء. لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
1: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
2: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة. ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بيهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بيهم شمنت، ولا نجيبون لك بيهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول لأنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك هو فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
4: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي ليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصوموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا

0: الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية، أو ظهر عصر مغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها، تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
3: الشك هنا يعني الأصل، الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بالعلمين، على الأقل نتذكر عليه من هو اللي بيحمل الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله أنا أتذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وورثة بتاعه ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع،
1: نعم
3: اكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
4: ورد الى دار الافتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه. ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذا ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
6: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
0: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة واني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفات عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به. أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من الذي الطيف الأول والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
7: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارب، ما عنديش معاهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم الموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم. على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجير الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو أرأيت الحمأ؟ الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج اللي هو سلف لمرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم، مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خالة أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها ابن خالها ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأة؟ الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب، قالوا الحمى هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها هذا محرم لها، مش ابن زوجها هذا محرم لها، لكن عم الزوج خال الزوج أخ الزوج ولد أخت الزوج ولد أخ الزوج هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
6: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
0: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
6: نعم.
0: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
6: نعم.
0: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
8: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
5: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا مضاعش.
8: ضاع نعم.
5: لا لا في صورة
8: في الأولى لما صارش
5: مضاعش. مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية.
8: كل حد عارف يعني.
5: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه. بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة.
8: نعم.
5: وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير مضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضايع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
8: الفقير،
5: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
8: ما يعرفش أصلا كم عنده،
5: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضايع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لخطورة المسألة، فعليهم البنات أن يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعلي كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليتها بارك الله فيك محصلة ذنوبة، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
8: نعم
5: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
8: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

0: ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

0: فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وصلنا أيها الكرام إلى إعراب سورة الضحى. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى.

بنعمة ربك فحدث. الضحى أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة كما ذكر القرطبي وغيره من المفسرين قيل المراد به النهار لقوله تعالى بعده والليل إذا سجى فقابله بالليل. وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أي نهارا. فقال قبلها بياتا وهم نائمون أي ليلا، ثم قال بعد ذلك ضحى وهم يلعبون أي نهارا. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج التي عرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وقيل بل المقصود بالضحى الساعة التي خر فيها السحرة سجدا، بيان ذلك قوله تعالى في سورة طه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقال أهل المعاني في هذه الآية وفي أمثالها فيه إضمار، ومجازه ورب الضحى أي أقسم برب الضحى. وفي صحيح البخاري عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى السورة. وأما قوله والليل إذا سجى فقد ذكر أهل اللغة في سجى ثلاثة أوجه متقاربة، والليل إذا سكن أو إذا أظلم أو إذا غطى بظلامه الكون. وقال البعض إن في قوله تعالى والليل إذا سجى إسنادا مجازيا أي والليل إذا سكن أهله، حيث أسند السكون إلى الليل وهو في الحقيقة لأهله، وذلك كما في قوله تعالى في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها أي اسأل أهل القرية. فلا يعقل أن يعقوب سيسأل مباني القرية مثلا أو طرقاتها، وإنما سيسأل أهلها، فهو من المجاز. إعراب السورة. قوله تعالى والضحى، الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد تكلمنا من قبل عن حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والضحى اسم مجرور بهذه الواو، وعلامة جره الكسرة المقدرة بعده للتعذر لأنه اسم مقصور وهو المقسم به، والجار والمجرور أي والضحى متعلقان بفعل القسم المحذوف. وقد رسمت الضحى هنا بالألف المقصورة أي التي تشبه الياء ولم ترسم بالألف خلافا للقياس، فالقياس أن ما كان أصله واوا يكتب بالألف كالعصا، وما كان أصله ياء يكتب بالألف المقصورة وليس الممدودة. ولكن خولفت القاعدة هنا، ذكر المفسرون أسبابا كثيرة لذلك، منها أن تناسب ما بعدها، ومنها أن هذا يمشي على قول من يرى أن ما كان أوله مضموما كالضحى أو مكسورا فإنه يكتب بالألف المقصورة وإن كان أصله واويا. قوله بعد ذلك والليل إذا سجى أي كما ذكرنا إذا أقبل بظلامه وسكن، وقيل إذا ذهب. الواو
حرف عطف على الصحيح.

لا حرف قسم كالأول، لأن كونه حرف قسم يستدعي تعدد الجواب، ولا يوجد هنا بعد القسم إلا جواب واحد. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والليل معطوف على الضحى مجرور مثله، ولكن علامة جره هنا كسرة ظاهرة على آخره. وإذا في قوله والليل إذا سجى ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وهو هنا مجرد من الشرط مضاف إلى الجملة بعده، فإذا هنا ليست شرطية، إنما هي لمجرد الدلالة على الزمن، أي والليل حين يسجو. فإذا كما ذكرنا من قبل، إذا وحيث وإذ دائما تكون مضافة إلى الجملة بعدها، فهي مضاف وجملة سجى كما سيأتينا في محل جر مضاف إليه. قال ابن مالك: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. فهي لا تضاف إلى المفرد هذه الثلاث حيث وإذا وإذ إلا عند الكسائي، فهو يرى جواز إضافتها للمفرد، واستدل على ذلك بقول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب ساطعا. فحيث هنا ظرف، ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بترى، وهو مضاف، وسهيل مضاف إليه مجرور، وطالعا حال منصوب، وجر المفرد بها نادر في الحقيقة، ولكن الكوفيون ومنهم الكسائي قد يبنون قواعد وأحكاما حتى على النادر مما ورد من كلام العرب بخلاف البصريين. وسجى في قوله والليل إذا سجى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الليل، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. قوله بعد ذلك: ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب القسم. إذن ما قبله هو القسم والضحى والليل إذا سجى، ثم يأتي الجواب: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك. فما في قوله ما ودعك حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد عرفنا من قبل أن ما لها معان عديدة تصل إلى التسعة أو العشرة، وهي بين الحرفية والاسمية. فالنافية هنا فيما ودعك حرف مبني على السكون فلا محل له من الإعراب. وودع في ودعك فعل ماض مبني على الفتح، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وقد عرفنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي منصوبة مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مجرورة مضاف إليه، هذه قاعدة ثابتة. وفاعل ودع هو رب الذي سيأتي بعده، فرب في ربك فاعل للفعل ودع مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ورب مضاف، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وما قلى، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقلى فعل ماض
مبني على فتح مقدر للتعذر. فالفعل الماضي كما ذكرنا من قبل دائما مبني على الفتح، سواء كان ظاهرا كذهب وأكل وشرب، أو مقدرا كما هنا في قلى وفي سجى وما شابهها، فهو مبني على الفتح ولا يبنى على غير الفتح إلا في موضعين إذا اتصل بضمير الرفع كذهبت وكتبت، فهنا قيل أنه مبني، قيل إنه مبني على السكون، وقيل عند المحققين بل هو مبني على فتح مقدر كذلك، منع من ظهوره كراهة توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كذهبوا وأكلوا وكتبوا، وقيل بل هو هنا أيضا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضمة قبلها. فقلى فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فالتقدير ما أبغضك ربك وما قلاك، فحذفت الكاف هنا لتتناسب رؤوس الآيات، وقيل بل هذا يعني من رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره مع الفعل قضى الذي هو بمعنى البغض حتى بالضمير. والمعنى ما أبغضك ربك منذ أحبك، قيل وترك الكاف ولم يقل قلاك لأنه رأس آية ليتناسب مع رؤوس الآيات الأخرى الضحى وسجى وقلى وترضى كما سيأتي إلى آخره. والقيل هو البغض، فإن فتحت القاف مددت تقول قلاه يقليه قلا وقلاء، وأما قلاه يقلاه فهي لغة طيئ. قوله بعد ذلك وللآخرة خير لك من الأولى، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام في للآخرة حرف ابتداء وهو مؤكد لمضمون الجملة، والبعض يسميها حرف قسم لأنها تنبئ عن قسم مقدر. والآخرة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخير هو خبر هذا المبتدأ مرفوع به، أي مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولك في خير لك اللام حرف جر مبني على الفتح، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. ومن في قوله من الأولى حرف جر أيضا مبني على السكون، وسكون هنا مقدر لأن هذه الفتحة جئنا بها للتخلص من التقاء الساكنين من الأولى، فاللام في الأولى ساكنة، ولهذا حركنا النون في من بالفتح فكان السكون مقدرا عليها. والبعض يقول مبني على السكون الظاهر وحرك لالتقاء الساكنين. والأولى في قوله من الأولى اسم مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. ولك الجار والمجرور لك والجار والمجرور من الأولى كلاهما متعلق بقوله خير، لأن خير هذه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يعمل عمل الفعل كما ذكرنا من قبل في الحديث عن المشتقات التي تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ومنها أفعل التفضيل، فخير
أصلها أخير، وشر أصلها أشر، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الألف منها من أخير، وأصبح العرب ينطقونها خير، فبدلا من أن يقولوا هذا أخير لك من هذا يقولون هذا خير لك من هذا، فهي ما زالت أفعل تفضيل وإن لم تأتي على صورته. قال ناظم: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فخير وشر لهما يعني معاملة خاصة في أفعل التفضيل. قوله بعد ذلك: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الواو حرف عطف مبني على الفتح، واللام حرف ابتداء مؤكد لمضمون الجملة بعده، وسوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السين وسوف كلاهما يسمى حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، وهما لا يدخلان إلا الفعل المضارع، فهما من علاماته، فحيثما وجدت هذه السين أو هذه سوف فاعلم أن ما بعدها هو فعل مضارع لا ريب. قوله: ولسوف يعطيك. يعطي فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، قدرت الضمة هنا للثقل إذ يثقل النطق بها، وقد عرفنا من قبل أن الفعل المعتل بالياء تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة لخفتها، فتقول سيعطيك بسكون على الياء بدون ضمة، ولن يعطيك فتظهر الفتحة على هذه الياء لأنها خفيفة لا ثقل فيها. وكاف المخاطب في يعطيك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وهذه الجملة ولسوف يعطيك هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، أي ولا أنت سوف يعطيك ربك. وإنما لم تكن هذه الواو واو قسم، قيل لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، فلو كانت للقسم لجاء الفعل المضارع يعطينك بنون التوكيد، فلما لم تأت النون تعين أن تكون هذه اللام للابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتعين أن يقدر هنا مبتدأ ويكون الأصل ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى. والله أعلم. وربك رب فاعل للفعل يعطي مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف في ربك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والفاء في فترضى حرف عطف مبني على الفتح، وترضى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الجازم والناصب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قال السمين الحلبي في قوله وللآخرة: الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم، وكذلك في قوله ولسوف، فقد أقسم الله تعالى على أربعة أشياء: اثنان منفيان وهما توديعه وقلاه في قوله ما ودعك ربك وما قلى، واثنان مثبتان مؤكدان وهما كون الآخرة خيرا له من الأولى، وكون أنه سوف يعطيه ما يرضيه.
وهذا تناسب جميل وبيان رائع في هذه السورة المباركة. قوله تعالى بعد ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى. الهمزة في ألم حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا من قبل أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا الهمزة وهل، فهما حرفان فلا محل لهما من الإعراب. أما باقي الأدوات أي أدوات الاستفهام كمن ومتى وما إلى آخره وأين وما شابه، فهي أسماء لها محل من الإعراب. ولم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو خاص بالفعل المضارع فلا يدخل غيره. والاستفهام هنا في ألم يجدك تقريري، يعني خرج عن حقيقة الاستفهام، فهو سبحانه لا يسأل رسوله وجدك أم لم يجدك، وإنما يقرر له هذا المعنى، فكأن التقدير وجدك يتيما فآواك. ولهذا يعد البعض ألم هذه حرفا مستقلة، حتى إن ابن آج الروم في مقدمته هذه التي وضعها في علم النحو عندما عد الجوازم قال جوازم الفعل المضارع، قال هي لم ولما وألم وألما، فعد ألم حرفا مستقلا كون الهمزة ليست هنا لحقيقة الاستفهام وإنما ركبت مع لم فأصبحت استفهاما تقريريا، ففيها معنى جديد. ويجدك يجد فعل مضارع مجزوم بلم أو بألم، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والكاف في يجدك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، إن اعتبرنا يجد هنا من أخوات ظن التي تنصب مفعولين. وفاعله أي فاعل يجد ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذا المضارع يجدك كما ذكرنا معناه الماضي أي وجدك، ولهذا حسن عطف الماضي عليه في قوله بعد ذلك فآوى، أي وجدك يتيما فآواك. ويتيما مفعول به ثان ليجد، يجدك يتيما، وكما عرفنا من قبل في الحديث عن ظن وأخواتها أن وجد من أخوات ظن، وجد العلمية هذه أو التي هي من أفعال القلوب، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فكأن الجملة كانت أنت يتيم، الكاف بمعنى أنت ويتيم هي الخبر، ثم دخلت عليه يجد فأصبحت يجدك يتيما، فالكاف هي المفعول به الأول ليجد، ويتيما هي المفعول به الثاني منصوب بيجد، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل بل يتيما هنا حال من الضمير وهو الكاف في يجدك، ويجد هنا ناصبة لمفعول واحد لا لمفعولين، فهي ليست من أخوات ظنة التي تنصب مفعولين، لأنك قد تأتي بوجد هذه تنصب مفعولا واحدا، تقول وجدت ما ضاع مني أو وجدته أو وجدت الكتابة بمعنى لقيته، فهذه تنصب مفعولا واحدا. أما وجدت زيدا نائما مثلا فهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قوله بعد ذلك فآوى، الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قد ذكرنا هذه الفاء عند الحديث عن حروف العطف في الحلقات الأولى. حروف العطف أشهرها الواو والفاء وثم،
وتأتي بعدها أو وحتى وبل ولا ولكن، هذه كلها قد تأتي حروف عطف، لكن أشهرها الواو وهي لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. ثم الفاء وهي حرف عطف يفيد التعقيب، فدائما الذي بعد الفاء يكون مباشرة بعد ما قبلها، ليس هناك طول فاصل. وأما ثم فهي أيضا حرف عطف كالواو والفاء، ولكنها تفيد الترتيب مع التراخي، يعني الفرق بينها وبين الفاء أن الفاء للتعقيب، أما ثم فللتراخي. فإذا قلت جاء محمد وزيد فقد جاء ربما معا، ربما محمد هو الأول وربما زيد هو الأول، فلا تقتضي الواو هنا ترتيبا ولا تعقيبا، إنما هي لمجرد الجمع، أي كلاهما جاء، لكن من جاء الأول وكم بينهما لا تشعر الواو بذلك. أما إذا قلت جاء محمد فزيد، فمعنى هذا أن محمدا جاء أولا ثم مباشرة جاء بعده زيد، أي يعقبه بدون طول فصل بينهما في المجيء، بخلاف ما لو قلت جاء محمد ثم زيد، فهذا يعني أن هناك ترتيبا كذلك كالفاء، جاء محمد أولا وجاء بعده زيد، ولكن هناك طول فصل، فالعطف بالفاء يفيد التعقيب أي مباشرة، أما العطف بثم فيفيد التراخي. فهنا في مثل هذا المثال يكون مجيء زيد بعد مجيء محمد بوقت طويل، والتراخي يكون بحسبه، يعني حسب السياق، لا يشترط دائما أن يكون الوقت قصيرا، بل هو بحسب سياق الكلام أو الجملة. فأنت قد تقول مثلا تزوج زيد فولد له، فهذا لا يعني أنه عقب زواجه بلحظات أو بدقائق ولد له، وإنما لا شك أن هناك وقتا، لكن هذا الوقت يعني هو أقل ما يمكن، أي تزوج زيد وبعد 9 أشهر مثلا ولد له، فهنا الفاء للتعقيب كذلك، والوقت ليس طويلا لأن هذا هو الممكن، بخلاف ما لو قلت تزوج زيد ثم ولد له، فهذا يعني أن الوقت طال أكثر من المعتاد، وهكذا. إذن الفاء في فآوى حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وآوى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره للتعذر، وفاعل آوى ضمير متصل، عفوا ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة أيضا كما في قلا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قال القرطبي رحمه الله يتيما، أي لا أب لك، قد مات أبوك، فآوى أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك. وقيل لجعفر ابن محمد الصادق لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه، فقال لئلا يكون لمخلوق عليه حق. ولمجاهد رحمه الله قول آخر في تفسير يتيما هنا، فقال هو من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل، فمجاز الآية على هذا ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك. وهو بلا ريب كذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. انتهى وقت الحلقة هذا اليوم، نكمل معكم باقي إعراب هذه السورة المباركة في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
2: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
4: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
4: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة
3: وهي ببيت أهلها فلا يجوز لها الخروج من البيت. يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسرع المعتدة يعني
5: المعتدة انطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا أو آخره هذا ليس لا يتطلب إذن.
6: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء فما حكم حضور مثل هذه الحفلات وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين وإما أن تتعلق بفساد الأنفس وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها وكذلك حفظ الأموال كله مما يتعبد به كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب يعني أمر يتعلق بالدين إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم فيه مظهر من مظاهر الإسراف فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي أو أنه فيه أهداف طيبة فهذا لا بأس ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية أهداف علمية أهداف تربوية كاللقاءات تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب جانب تربوي جانب نفسي يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات من بعض الأمراض من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب بل إذا كانت المقاصد. هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، احيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء من منه، فهذا امر لا باس به. اما اذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بانه يريد ان يشتري لاجل ان يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى انت ماشي صح لك تبيع، لا لا يجوز لك البيع، لانك انت عرفت ان الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ويلقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنا بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة، حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبقى يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في، معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا، ما عرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
6: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راه هوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقف اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال وصيبه الكبر يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذا هو خير منهم، ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر عليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق له ذهب ولا هو فضة بنادم، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
7: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
6: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين والله غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها والله غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
7: نعم شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم يعني.
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة السابقة في أحكام المفقود، وعرفنا أنه المالكية قسموا المفقود إلى 5 أقسام. لو نعيد شيخنا هذه التقسيمات وحكم كل واحد من هذه الأقسام.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، ذكرنا فيما سبق أن المفقود قلنا هو الذي اختفت آثاره وانقطعت أخباره فلا تعلم حياته من موته، وقلنا أن السادة المالكية قسموا المفقود إلى 5 أقسام، يعني كل قسم له حالة خاصة به. القسم الأول قالوا أن يفقد الإنسان في قطر إسلامي مع سلامته من سلامة البيئة من الأوبئة، يعني في ظروف صحية عادية في زمن سلم وفي ظروف صحية عادية، ويفقد بنفس الظروف في دولة أجنبية. يعني من يفقد في قطر مسلم في بلد مسلم أو يفقد في دولة أجنبية. الثاني أو الثالث هنا المفقود في معركة، هذا بنخش على زمن الحرب، في معركة إما أن تكون بين مسلمين في بعضهم دولتين مسلمتين، وإما أن يكون بين المسلمين والكفار. هؤلاء هذه 4 أقسام. والقسم الخامس أن يفقد في بلدان الإسلامية في حال تفشي الأوبئة والأمراض. أقول على بركة الله تعالى أن القسم الأول والثاني اللي هو المفقود في قطر إسلامي أو أجنبي لكن في زمن سلم وزمن خلو من الأوبئة والأمراض، يعني في ظروف اعتيادية طبيعية جدا زي ما تقول بالعامية. ونذكر شيخ إبراهيم أن هذه التقسيمات أو هذه الأقسام راه قد تكون يعني نظر إلى العلماء في زمن ماضي سابق، لأن كما قلنا الآن مع هذا التطور الموجود يعني يندر المفقود إلا في حالات الحروب في الغالب، أو حتى في حالات الأمراض والتفشي الأوبئة أو كذا، في وسائل اتصال حديثة الآن بالمريض نفسه بالمستشفيات بكل شيء، يعني الحمد لله الوسائل اختلفت، يمكن حتى في هذا الزمان قد تنحصر هذه الأقسام إلى أقل من ذلك، لكن نحن نذكر ما ذكره أهل العلم في هذا المجال. فالفقدان هذا المفقود في بلد في زمن سلم وفي ظروف صحية عادية زي ما نقول إحنا في ظروف عادية كلها، هذا يحكم أو ينظر أو ينتظر به إلى مدة التعمير، إلى أن تنتهي أو أقصى مدة التعمير. وهنا مدة التعمير المقصود بها يعني العمر الذي يعيشه أقرانه، هذا مقصود بها الذي يعمره أقرانه. واختلف أهل العلم فيها، عندنا في المالكية نحن نظروا إلى أن مدة التعمير التي يعني في الغالب يعيشها أغلب الناس، هذا المقصود بها 70 سنة. ولما نقول 70 سنة لا يقصد بها من يوم خروجه، إنما من يوم
1: ميلاده.
2: مولده. نعم الله يفتح عليك. يعني لو خرج الإنسان وهو عمره في 30 أو 35 ينتظر به حتى يبلغ عمره 70 عاما، مش ننتظر 70 عام بعد خروجه. وعند غيرهم طبعا اختلفوا في، من أعتقد الأحناف أعتقد أوصلوها إلى 120 عاما، يعني احتاطوا فيها بزيادة. لكن احنا في المذهب والمفتابي عندنا، واعتقد حتى المحاكم الليبية تعمل به، اللي هو 70 عاما. شو معناها؟ معناها اللي تجاوز 70 عام، القصة في ايش؟ القصة في انه يعني يحتاج في الحكم على المفقود الى حكم قاضي، ما يجتهدش الانسان. لكن الا اذا كان بعض الفقهاء قالوا اذا تجاوز ال 120 عام
1: لا يحتاج،
2: على على على اقوال ابعد الاقوال، لان 120 عام يمكن ان تقسم حتى التركة نتاعها وبعدين حكم القاضي او لم يحكم. ليش؟ لان ما بوش نقول يستحيل، لكن شبه المستحيل ان يتجاوز انسان في هذا الزمان هذه المده. وهذا ما ذهب اليه احنا، زي ما قلنا ان ابعد مده محتمله. لكن اخذوا بالنسبه للساده المالكيه وغيرهم، اخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معناها اللي هو يقول اعمار امتي ما بين 60 و70، والقصه معروفه ان اعمارهم قصيره، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك فاعطاه الله ميزه اللي هي ليله القدر تعادل يعني الشخص الذي حمل السلاح في سبيل الله وجاهد 80 سنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه القصه قال نحن احمار امتي ما تتحملش، ما في، كانوا يعيشون اطول من ذلك الامم السابقه. فهنا يعني بعد مرور 70 عاما على مولده وانقطاع اخباره بلغ عمره 70، يحكم القاضي بموته، يصدر حكم من القاضي بموت هذا الانسان الذي فقد في بلد في حال سلم وفي ظروف صحيه طبيعيه كما قلنا. هذا القسم الأول والثاني. القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ كما قلنا مفقود في معركة بين دولتين مسلمتين، كما قال أهل العلم صنف مثلا كالحرب بين العراق وإيران سابقا. هذه وقعت حرب طويلة استمرت حوالي 8 سنوات أعتقد أو أكثر. يعني الفقهاء شنو يقولوا؟ يقولوا بش إن لابد أن تشهد بين بأن حضر الحرب، هذه الشرط الأول.
1: أيوة.
2: إن خش المعركة أحد الصفين هم حضر المعركة. الفقهاء يقولوا هذه التركة تقسم أو يحكم بموتها بمجرد انتهاء المعركة.

0: أنه يعتبر حيا حتى تثبت بينه بموته أو يحكم القاضي. نظل أن حي هو المفقود. طب إن مفقود معناه عندي نتعامل معه كأنه حي موجود. فهذا النوع الأخير اللي هو فقد في زمن الوباء يقوله علماؤنا لا تقسم تركته إلا بعد ذهاب الوباء، يعني ينتهي الوباء وأن يغلب على الظن موته. يعني يفقد الأمل فيه، خلاص بحثوا عنه انتهى الوباء وبحثوا غلب الظن على النمات. لأن زمان تعرف شيخ إبراهيم حتى في الدفن كان يدفنوا جماعي، لأن الوباء حتى ما ينتشرش يقلوا منه، لما يلقوا مجموعة أحيانا يدفنوهم حتى دون التعرف عليه الظروف، عشان يعني لكرام الميت ولي حتى باش ما يزيدش ينتشر الوباء ولي باش يتحكموا على الموضوع ويسيطروا على الوضع. فما هم توقع أن شين يكون مدفون مع إحدى هذه المقابر الجماعية، أو مدفون لقاه واحد ميت من هذا الوباء دفنه وانقطعت أخباره ما عاش يلقوه. فهذا معنى كلامهم حتى يذهب الوباء ويغلب على الظن موته. يعني خلاص يقول والله بحثنا عنه ما لقيناش أثر الرجل هذا، لا في المستشفيات لا في كذا لا في أعلنا عنه بحثنا عنه، خلاص غلب على ما خرجش من هالمدينة، مدينة ثابت أنه هو وقت البلاء موجود فيها، وقت الوباء يعني في زمن الوباء موجود إذن، ولم يخرج منها ولم يعثر له بعد سنة، مش بعد سنة، بعد ذهاب الوباء وأن يغلب الظن على أنه ميت، خلاص يحكم بموته وتقسم تركته. أيضا يقول يقيس الفقهاء أو علماء يقيسوا على هذه المسألة الذي يموت فيه في ظروف مشابهة، كيف الناس تخش المناجم تحت الأرض ينهار عليه المنجم مرات، في اللي يموت وقتي وفي اللي ياخذ وقت وفي اللي يحصل فهذا ما تقدرش تحكم انه مات طول حتى تتحرى عنه ويغلب على الظن. مثلا زي ما نقوله مثلا من العادة ان لو طاح المنجم هذا على الناس اللي فيه ارتدموا في الداخل، في العادة حيعيشوا 3-4 ايام اسبوع مثلا، ما عندهم ممكن يجيهم الهواء لكن عندهم لا اكل لا شرب، فتو تختلف هل زمان شيخ ابراهيم ما عاش يوصلوا فيهم، تو في وسائل بحث حتى لو انهار المنجم يبحثوا عليه بطريقة حفر أخرى. لكن على كل حال يعني لا يحكم بموته إلا إذا غلب على الظن موته. جاء مدة مثلا فاتوا 7 أيام القوهم 8 أيام، وفي هذه الحالة خلاص يحكم بموته وتقسم تركته. أيضا اللي تحطم بهم سفينة في البحر، في اللي ينجو في اللي ما ينجوش، وفي اللي ينجو في اللي يكتب لله النجاة، مش كل سفينة تحطمت مات كل من فيها، صح ولا تغرق سفينة في اللي تو زمان كانت السفينة لما تغرق شيخ إبراهيم حتى أخبارها تنقطع، صح ولا تو يرقبوا فيها بالأقمار الاصطناعية،
1: صحيح،
0: قوة وفرق الإنقاذ تكون قريبة جدا، مرات في لمح البصر تصل إلى هذا المكان تنقذ من تنقذ، لكن مع ذلك لا يحكم بموتي حتى خلاص الناس المسؤولين عن الإنقاذ يعطوا تقرير يقولوا مثلا والله السفينة كان على ظهرها مثلا 500 راكب لم نتمكن لا من إنقاذ مثلا 100، خلاص يبدأ 400 التانيين خلاص الظاهر فيهم غرقوا في البحر، هذا الظاهر وهذا الحكم المعروف، فتأخذ نفس الحكم. أيضا الأماكن اللي فيها زلازل أو فيها مثلا فيضانات الحوادث العامة هذه لما يغلب على الظن يقولوا خلاص الحادث هذا مثلا انقشع هذا الزلزال، يعني انتهى زمن الزلزال ولا الفيضان، خلاص رصت المياه ورصت كل شيء،
1: يلقوه يعرف الحي ويعرف
0: يعرف الميت. الحي والميت الله يفتح عليك، اللي يلقوه حي يلقوه واللي يلقوه ميت يلقوه واللي ما يلقوه شيء هذا هو المفقود. تو اللي يلقوه ميت هذا مش مفقود، هذا خلاص ثبت انه ميت، لكن المفقود اللي يلقوه لا مع الاحياء ولا مع الاموات، هذا نتكلم عنه احنا، هذا هو المفقود المقصود. فهنا نفس الشيء بعد يخف الفيضان ولا ينتهي الزلزال، حتى نفس الشيء في بعض الناس تشوفيها في الزلازل شيخ ابراهيم وفي الكذا وحتى في بعض الحروب هدم المباني عليهم، في اللي يقعد 5 أيام 7 أيام، فتقدر انت المده اللي تغلب الظن على خلاص ما فيش حد اعتقد يقعد تحت الهدم اكثر من اسبوع او 10 أيام دون اكل او شرب، الا حالات نادره جدا يعني. لكن زي ما قلنا كل ذلك يرجع الى اجتهاد القاضي، يجتهد القاضي ثم يحكم على المعطيات اللي قدامه، يحكم بان هذا المفقود هل ما زال في امل من انه حي او يحكم بانه ميت. هذا بالنسبه للانواع الخمسه. بقي أن ننوي على على على أمر كما قال بعض أهل العلم، هذا طبعا هذا قالوا أما من كان غيابه لأمر طبيعي ولم يوجد هناك خوف، طبعا دائما نكرر شيخ إبراهيم أن هذه الأحكام كانت في الزمن الماضي تختلف الآن، كمن خرج إلى أداء فريضة حج أو لتجارة أو لمواصلة الدراسة.

0: حتى نفس الشيء يعني خرج مش فقد في مكان، طلع من البلد انتاعه ماشي للحجز، من الناس تسافر على الطرق البدائية الأولى، قد تستغرق رحلة الحج منهم شهورا يعني، مش كيف تو ما شاء الله 3-4 ساعات يكون في المناسك غادي.
1: نعم.
0: زمان يتسجدوا قبل الموسم 5 حسب بعد المسافة القطر اللي هو فيه، في اللي شهرين وفي اللي 3 وفي اللي 5 وفي اللي ياخد عام كامل، 6 شهور في الذهاب سفرا ومدة الحج، ثم يرجع 6 أشهر أخرى أو أكثر أو أقل. فهذا الغياب يقولوا الفقهاء يقولوا في الظروف الطبيعية، هذا غياب طبيعي، ما فيش لا حرب ولا فيه وباء ولا، وبعدين هو طلع من عندك أصلا، مش مشاه وتعرف أنه مشاه وبعدين قطعت أخباره، هذا خرج. هذا يقولوا زي ما قلنا، يقولوا عنه أهل العلم ما يحكمش بأنه مفقود إلا بعد التحري والسؤال وانتظار المدة المتوقعة
1: اللي ترده من الحج ولا ترده
0: المدة
1: من
0: المتوقعة. مثلا واحد في العادة الناس تسافر للحج تمشي تأخذ زي ما قلنا في 10 أشهر مثلا، 10 شهور أو عام كامل، بيجيش قبل عام نقول هذا مفقود هين حكم موتى. لا، أنا عارف وين ماشي، عارف ماشي للحج، وما جاش حد خبر من زملائه ولا بعته رسالة مكتوبة ولا شيء يقولنا بأن فلان هذا راه توفي ينتقل لرحمة الله أو شيء من ذلك، هذا قاعد موجود. ومع أن في هذا الزمان تختلف الحج في طول الطريق، يخرج من بيته وهو في الطريق إلى المطار، وهو في انتظار الطائرة، وقد يكون وهو على كرسي الطائرة، أول ما ينزل المشاعر غادي يبدأ يتصل بأهله، قريب كل وقت صلاة يتصل بأهله. الآن المفقود تقدر تقول يعني صور المفقود في هذا الزمان صارت قليلة ونادرة جدا. شيخ إبراهيم زمان تختلف، زي ما قلنا زمان يطلع الحاج مرات عام كامل والله لم يندروا عليه، عقب لمونتهم وما يكفيهم وكذا ويتوكل على الله قاصد بيت الله يستمر به هين زي ما قلنا عاما كاملا الطرق الأولى. فهذا يتوقع ما يحكمش هو يغيب 6 شهور، انت عارفه بيقعد عام، بعد 6 شهور تقول الله نحكم؟ لا، بعد ما يفوت عام وحتى يرجعوا الناس اللي معاه وهو ما يرجعش معاهم هذاك، بعدين تبي وبس في تحري، بعدين تبعث إلى ذاك القطر وتسأل الناس اللي معاه باين يكون زملائه، باين يقول والله مرات تتخلف عين راه وقال أني ما زلت مانيش مروح، بنقعد غادي في الحج شوية، بنقعد في المكان الفلاني شوية. هذاك اللي مفقود بعد يفوت المدة المتوقعة نسأل عنه وندير، ثم يجتهد القاضي ويحكم بموته أو باعتباره حيا. هذا النوع الآخر من أنواع المفقود. بقي أن نصنف شيخ إبراهيم، نصنف المفقود، تصنيفات المفقود. هو شنو المفقود؟ هو إنسان يعني حكم بأنه مفقود. المفقود هذا لا يخلو من إحدى صورتين شيخ إبراهيم، إما أن يكون وارثا أو موروثا. المفقود هذا يعني إما أن يكون أحد الورثة الذين سأقسم تركة الميت عليهم هو واحد منهم، أو يكون هو نفسه عنده تركة ونبي نقسمها على الورثة باش نحكم بموته.
1: نعم.
0: ولكل منهم أحكام نفس الشيء، هو رأى سواء كان وارث ولا موروث، لابد الأحكام ذكرناها والأقسام الأولى هذه نعمل بها كلها. إن كان وارثا فتوقف تركته ويعطى الذين كما ذكرنا، هذا بش الشيخ ذكر الحامل والخنثى والمفقود وراء بعضهم لأن أحكامهم تتشابه شيخ إبراهيم. إذا كان المفقود وارثا أحد الورثة فأتعامل مع الورثة الذين معه بالأضر في حقهم. الأضر يعني لو كان المفقود ابن هنا اللي خرج ابن وعندي ورثة آخرين، أتعامل علينا الابن حاضر الذي يحجبه حجب نقصان نحجب حجب نقصان، والذي قد يحجبه حجب حرمان لا أعطيه شيئا، واللي ما يتأترش به نعطيه. مثلا لو ابن مفقود وفي أبناء آخرين غيره، ليش نمنع الزوجة الثمن؟ تأخذ ثمنها كامل ما يتأترش به. ليش نمنع الأب ولا الأم السدس؟ هو المفقود في كل حال في أبناء آخرين غيره. لكن لو المفقود يؤثر في شخص بحجب أو بغيره، لنقول له أوقف، كانوا حرمان ما نعطيه شيء وكان نقصان نعطيه الحظ الأقل. مثلا مفقود الابن هذا وما فيش غيره، أنجي الزوجة نقولها لا ما نقدرش نعطيك راه، نقدرش نعطيك الربع، إن احتمال مفقود هذا حي فنعطيها الثمن. أيضا لو فيه معه إخوة أو أعمام مثلا، بدل نقول أنت العاصب نقولها لا في ابن هذا غائب، قد يكون إذا كان هو حيا أو حكم بحياتي قبل موت أبيه أو أمه هذا الذي سيرثه فلا حق لك. هذا ينتظر، يسموا فيها سهام موقوفة في الفرائض الشرعية، ينتظر بها حتى يتبين أو تتبين حالة المفقود من حياة أو موت.
1: نعم.
0: نعم. الصنف الثاني إذا كان المفقود موروثا، يعني هو صاحب المال. فهنا هذا الأغلب الحالات هي هذه، يبقى الورثة يعني يريدون أن يقتسموا تركة هذا المفقود. فهنا يجي القاضي، حكم القاضي بأقصى مدة التعمير، حكم القاضي بأن بعد انتهاء الحرب، حكم القاضي بكذا بكذا. بعد صدور حكم القاضي مباشرة يحكم بأن هذا هو تاريخ الوفاة، انتهى هذا المفقود، صار ميتا من تاريخ الحكم. وتقسم تركته على الورثة الحاضرين في ذاك الوقت. الورثة الحاضرين في ذاك الوقت ليش؟ ليش نقول حكم قاضي الشيخ إبراهيم؟ لأنه هو مفقود، والمفقود هذا في احتمالية أن يكون حيا. وكما قال الفقهاء يقولون قد يرجع المفقود، حكم القاضي بأن حي بأن ميت ثم رجع، وهذا يصير لأن حالة نادرة لكن قد تحدث يعني. فما الحكم في ذلك؟ قال أهل العلم في ذلك، قالوا إذا كان التركة قسمت بأمر من القاضي، بحكم من القاضي بعد اجتهاده وتطبيق هذه القواعد وهذه الأشياء اللي تكلمنا عنها، فإن قسمة صحيحة. اجتهاد القاضي هنا واجتهاد الحاكم يعني وفق ضوابط وقواعد لا تنقض. لكن إذا عاد المفقود أو رجع حيا، يقول العلماء ما وجده على حاله هو أحق به، أما ما تصرف فيه فلا يطالب به بشيء. ليش؟ لأن الورثة الذين تصرفوا بوجه شرعي وبإذن من القاضي فلا يطالبون بشيء. أما ما بقي على حاله، وجده سكن بيت ما زال زي ما هو، ما توزعش، أرض قاعدة زي ما هي باقي على حالها، هذا أولى به يسترده برضو عن طريق القاضي، يرجعه إلى صاحبه. نعم، الله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضل به. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم، على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
4: نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل مول خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
7: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتانة لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
6: يتحقق
7: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح انه هو يتفقوا فيه او يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الان من ولي الامر في ليبيا، الان ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الان كيف ما تراها الان، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج فتوى، الذي يبث كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على واتساب 092-092-17-0. في بعض الأسئلة واردة على تطبيق نبدأ بها إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل: أنا زمان كنت ثابت في صلاتي، وكنت أسمع وأقرأ القرآن يوميا ومحافظ على الأذكار، ولكن فجأة هجرت صلاتي وأذكاري والقرآن، وهذا الكلام من 2018 لعند الآن. نقطع في صلاتي أحيانا، وكل يوم قلبي يوجع فيه، كل من سير الصلاة وكل خاطري نرجع زي قبل، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا الأخ العزيز، هو قلب الإنسان ما دام دائما يجهد نفسه يعني مازال حي. الشخص الذي لا يبالي بالصلاة ولا يحزن على ذنوبه، هذا غالبا لا يشعر بهذا الألم اللي تشعر به أنت الآن. فحزنك على ما فات، وحزنك على تركك يعني تأخيرك للصلاة، ورغبتك الصادقة في الرجوع إلى الله جل وعلا، هذا بداية التوبة. فأسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك توبة صادقة، وأن يشرح صدرك ويثبتك على الصلاة. ماذا تفعل أخي الكريم؟ أبدأ الآن مباشرة من الآن في هذه اللحظة، باب التوبة مفتوح. لا تجعل الشيطان يقنعك بأن راه قصرت وعندك سنوات من التقصير وأن الطريق انتهى. بالعكس، باب التوبة دائما مفتوح ومازال مفتوح، فارجع للصلاة فورا الآن. ومسألة الشعور بلذة الإيمان زي ما قلت، يعني مرات يعني تشعر بنفسك، لا حتجي بإذن الله، كل ما حاولت حتجيك لذة الإيمان. صلي الصلاة، كل صلاة في وقتها، توب توبة صادقة إلى الله جل وعلا، اندم على ذنوبك، استغفر الله جل وعلا كثيرا. لما توقع الإنسان يوقع الإنسان في خطأ، لا ييأس بل يتوب من جديد، يتوب من جديد ويبدأ. حتى القليل راه المستمر خير من يعني تقرأ يوم يعني بكثرة لكن غير لا تستمر على ذلك. يعني انت ممكن تبدأ صفحة واحدة في اليوم، تقرأ قرآن يومي صفحة واحدة تبدأ به، بعدين كل فترة تزيد صفحتين، بعدين ثلاث، ومع الاستمرار كل يوم. مش جي يوم تقرأ يعني 20-30 صفحة ثم بعد ذلك تهجر القرآن شهرا كاملا. يعني تقرأ كل يوم صفحة أفضل. أذكار الصباح والمساء أقرأها حتى في الفترة الأولى، حتى مختصرة، بعدين أقرأ الطويلة، وهكذا. حافظ على النوافل، ابتعد عن أسباب الذنوب كلها، أي شيء فيه ذنوب ابتعد عنه، والخلطة أرجع للمسجد زي ما كنت، تبدأ بالصلاة كل يوم، حتى قدرت مثلا فترة الأولى تلحق على المغرب والعشاء هكذا، بعدين كل مرة تزيد صلاة العصر في المسجد أضغط على نفسك وهكذا، لأن تبدأ الفجر وهكذا، ما تقولش يعني أنا ما نقدرش، لا أبدأ بورد دائم، استغفر الله جل وعلا في اليوم على الأقل حاجة 100 مرة، صلي الصلاة في وقتها، اقرأ القرآن، ودائما ندعو أن يثبتك الله على ذلك، ربي يعني ردني إليك ردا جميلا، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذه كلها من الدعوات، ما تشوفش للسنوات اللي ضيعتها قبل، شوف إلى الأمام، شوف الخطوة اللي ستأخذها إلى الأمام، ونسأل الله الكريم أن يثبتك ويشرح صدرك ويجعلك من المحافظين على الصلاة ومن المحافظين على القرآن. ابدأ دائما صفحة جديدة مع الله جل وعلا، ابدأ ب يعني ما تحتاجش انك يوم كامل تعبيده بالعبادات، لا لا، ابدأ بالصلاة في وقتها، ما تفكرش في الامس دائما، حتى الشيطان يحاول يبعدك، تب توبة صادقة الى الله جل وعلا، اكتمنا الاستغفار، لا تيأس، واحذر الياس، مرات الانسان يتحمس يوم ولا يومين ولا اسبوع بعدين يضعف، وما يقولش يعني لاني رجعت كما كنت، لا لا لا، يحصل الانسان منا هفوات وغيره، لا تقول يعني أني مثلا سقطت، لا، إذا دائما سأقوم، إذا سقطت قوم مباشرة، رأى الشيطان يفرح بالدم، ولكن فرح الأكثر للشيطان لما يجعلك تيأس من رحمة الله جل وعلا، فأنت إياك أن تقع في هذا المطب، اليأس من رحمة الله جل وعلا. الله دائما تذكر أن الله يعلم كل ما فعلت، الله جل وعلا يعلم أنك نادم، والله جل وعلا يعني جعل باب التوبة مفتوح وباب التوبة لم يغلق، فمرات هذه اللحظة تكتب لك بداية جديدة، بداية حقيقية، ويعني كلما أكثرت من الطاعة لما تطيع الله جل وعلا سيعود الإيمان إلى قلبك بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله أن يشرح صدرك ويغفر ذنبك ويعينك على الصلاة. عندنا اتصال لخالد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ قراءة الفاتحة وأنا مامون،
1: أي في السرية ولا في الجهرية؟
2: في السرية ولا في الجهرية؟
1: تمام، قراءة الفاتحة للمأموم. تمام.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا الأخ خالد سأل على قراءة الفاتحة للمأموم. طبعا قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ المأموم، لا يقرأ، وإنما يستمع للإمام، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففي القراءة الجهرية نسمع للإمام، ما يقرأش الإمام الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية اللي هي الفجر والمغرب والعشاء، بل يستمع لقراءة الإمام وينصت. ما في الصلاة السرية اللي هي الظهر والعصر، المشروع في المذهب المالكي أن الإمام يستحب له قراءة الفاتحة، مدام ما شوش الغير يستحب له قراءة الفاتحة. إذن عندنا الفجر والمغرب والعشاء في الركعات الجهرية المأموم لا يقرأ الفاتحة بل ينصت للإمام، في الظهر والعصر يقرأ الإمام الفاتحة سرا، يقرأ الإمام الفاتحة سرا، لو ما قرأش صلاة صحيحة، هو مستحب مش واجبة، لكن هي يستحب أن يقرأ الإمام. فإذا كنت تصلي أنت خلف إمام ولم تقرأ إلا الفاتحة في الجهرية، هذا هو المذهب وهذا هو الصحيح، نعم هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنك ما تقرأش بل تستمع للإمام في الجهرية، وهذا قول جمهور العلماء في هذه المسألة بالنسبة للصلاة الجهرية. نرجع إلى ما زالت عند اتصال العم يونس، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. يوم طيب عم يونس،
3: الله يبارك فيك وبارك الله فيك إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
3: يديك لها المنبر الطيب مبارك إن شاء الله بالنصر لازم أخذنا بغزة.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
3: والله نسألك في واحد من أخوة بارك الله فيه وسلم عليه، عندما استريح المسجد جديد، والحقيقة منطقة ضيقة شوية هي، والمسجد ما شاء الله يعني داروا له مشكلة حكاية ما عندهم بدروا الله، فبيتمنى بديروه يعني العزاء والمناسبات. بس ما عارفش الحكم الشرعي، ونصيحة لله احنا ما درينا حاجة تلمع، ولكن ناس شوفوا في ناس أصلا الله العفو والعافية إن شاء الله.
1: نعم، وانت تسعى طبعا لإقامة إقامة العزاء في المسجد.
3: المكان يعني هو في مناطق ده كويسة، هذا من المناطق دي يعني عزاء لوطة بدلون بعيد المسجد، ونفس مناسبات وغيره، وحتى الشيخ كان عبد القرار داروا فيها الأولى يعني حتى هي. نعم، أتمنى منك توجيه سريع وما الحكم في هذا الأمر هذا يعني.
1: تمام تمام،
3: نعم بارك الله فيك شيخ عبد العزيز.
1: تمام، طبعا هذه المسألة تكثر في كثير من المجتمعات وغيرها، ولا بد نوضح للناس ان التعزية صحيح التعزية الاصل فانها مشروعة وفيها تسلية لأهل الميت والدعاء لهم، لكن يعني يمنع اقامتها في اماكن يعني وقفية، اذا كانت الصالة ولا المكان هذا وقف مخصص للمسجد مثلا ولا لقراءة القرآن، فمن ديروش احنا يعني للعزاء. العزاء الأصل أنه رغم في عزاء عزي في أي مكان يعني، لكن المكان المعد للصلاة والمكان المعد للعبادة أو لقراءة القرآن أو للتحفيظ أو لوقف شيء معين، هذا وقف عبادة، الوقف الغرض من العبادة ومش ياخذ صاحبها أجر، فيقتصر فيها على ما أوقفها صاحب الوقف. فإذا التعزية الأصل فيها جائزة في أي مكان وفي البيت وفي أي مكان وجدت في الطريق، لا إشكال في ذلك، لكن المسجد وصلاة المسجد لا نتخذها مكان للمآتم، لا نتخذ صلاة الأوقاف الوقفيات وأماكن الوقفية صلاة لإقامة المآتم، والمآتم فيها عدة محاذير، جمع الناس وبعض منهم التدخين و عدة محاذير أخرى، والجلوس للميت بصفة عامة، الجلوس للميت وإعداد الطعام، وهذا هو الأصل فيه أنه خلاف السنة كلها يعني. التعزية مع أن الأصل فيها مشروع، ومن عز مصابة في الحديث فله مثل أجره، وفيها تسديد الميت وفيها تصبير على ما حصل له ولمصابه ويؤجر عليها المسلم، لكن صنع الولائم وصنع الأطعمة هذا الأصل أنه منهي عنه. حديث جرير في السنن، جرير بن عبد الله يقول كنا نرى الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فأهل العلم يكرهون أن يجتمع أهل الميت في بيت ويعملون مأتما، ويقصدون يعني من يعني اللي بيجي يعزيهم، فالمفروض هم ينصرف في حوائجهم ومن صادفه عزاهم في الطريق ولا في السوق ولا في عملهم، وهذا هو الأصل. لكن لو جلس الإنسان يعني في بيته وجاءه المعزين لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال في ما يحصل يعني في البسط والإضاءات والمفاخرة في ذلك، والصرف يعني يضاف إليه ما يحصل الآن يعني مسألة استغلال المراكز التحفيظ في المناسبات الاجتماعية، والله هذا فيه بعض الأماكن يعني يقعد بثلاثة أربع أيام في المأتم والطلبة ما يقروش لأن فيه مأتم. هذا المركز تحفيظ لما يكون مبني على مكان وقفي هذا لا يجوز أن يستغل لشيء آخر، خصوصا لو فيه مخالفات شرعية زي الاجتماع والتصدي للعزاء والمآتم وصنع الطعام، هذا فيه عدة محاذير، من أهم هذه المحاذير تعطيل مركز التحفيظ. هذا عطلت أنا مركز التحفيظ بعض الأشياء، الوفيات كثيرة كل فترة طلاب 3-4 أيام ما يسمى وظف، ومحاذير أخرى. الأشياء الثاني فهي مخالفة لقصد الواقف، مخالفة لقصد الواقف. الواقف شنو يبقى؟ يبقى مركز تحفيظ، يبقى مسجد، يبقى شيء خيري، فدرت له انت للمآتم، هو بدل ما ياخذ أجر الآن أصبح لما ياخذش أجر، لأن تقع فيها بعض المحاذير الأخرى. فالمفروض اللي يتولى نظارة الوقف ونظارة الحبسية لابد أن يراعي قصد المحبس ويتبع شرطه، فما خصه المحبس بنوع معين لا يصرف في غير ذلك النوع. دار الطريق الحبيب يقول التحفيظ من دروش العزاء. نعم، عن اتصال الأخ ياسين، تفضل.
4: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك شيخ؟
1: يومك طيب خوي ياسين، تفضل.
4: بالله مثل يا شيخ، أنا عندي سؤال قريب.
1: نعم.
4: الصلاة في جماعة.
1: اي نعم.
4: قد مرات نكون في وقت عمل أو شيء ما نقدرش إني نقدر إن نصليها في صف الجامعة، يعني مثلا مرات نضطر إني نتأخر على ضغط العمل أو شيء، فهل أوتم عليه
1: انت تقصد عليها كي ولا لا؟ هو نعم تمام، نجاوبك الشيخ. انت عندك يعني مرات تكون في داخل العمل ما تقدرش تطلع، ولا شنو السبب؟ ولا عندك
4: مرات حتى نكون برا، يعني فهمت؟ يعني الاغلب العمل انتهي برا في الخارج، لكن مرات قصدي عندي توصيل او حاجه وضاعه معايا بالسياره او شيء، يعني وجماعي راجوا فيا ويعني في وقت يراجوا فيا وضغط وحاجات هيك، فهمت؟ مرات يعني في الاغلب يمكن يعني الحمد لله، لكن مرات يصير لي اني ضروري توصل تو مثلا البضاعه اللي عندي، فهمتها؟ فلهذا نقعد نتاخر مرات نصلي فيها بعد الجماعه طول، يعني ما نتاخرش فيها واجد الامانه، ما تصلي بعد الجماعه طول، نمشي الجامعه نلقى طالعين مثلا ولا كامل الامام، فهمتها؟ يعني بنعرف الاوتم على هذا الشيء او لا.
1: نعم نعم تماما، وجاوبوك عن ذلك خونا ياسين.
4: تمام، بارك الله فيك
1: شيخ. نعم، صلاة الجماعة سنة مؤكدة، شعيرة من شعائر الإسلام. صلاة الجماعة يعني سنة في حق كل من يسمع النداء من غير مكبر صوت، يعني في فترة أقل من كيلو هكذا، هذه سنة في حقه ليسمع الأذان، ولا عند مسجد قريب ولا نحو ذلك، هذا سنة في حقه، فله الأجر العظيم في المحافظة على الجماعة خصوصا بعد الصلوات زي الفجر والعشاء، فلا ينبغي للمسلم أن يقصر فيها بأي حال من الأحوال، لأن الله جل وعلا يقول واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين في المساجد. فالإنسان اللي عمل زي ما قلنا توصيل البضائع وكذا، وأحيانا يعني أثناء التوصيل يعني ربما يتأخر الناس وليسبب ضرر هو اللي عمله، فهو يحرص على أمرين دائما، لا بد وذكر هذا الأمر، هو لا يخرج الصلاة عن وقته، هذا محر، يحاول أن يصلي جماعة متى تيسر له ذلك في أي مسجد قريب، فإذا مر الإنسان بمسجد واستطاع أن يدرك الجماعة من غير ضار فعليه أن يلحق بالجماعة، فهذا خير عظيم له. بعض الناس طبعا طبيعة عملهم يكون في الطريق أغلب الوقت، وقد تفوت عليه الجماعة لظروف ربما يخافوا يعني سرقة المال أو سرقة ما عندهم بضائع أو نحو ذلك، فكل الأمر هذا يقدر بقدره. لا، أنا أقول لك حافظ على الجماعة ما أمكنك، وصلي في الوقت حيث ما أمكنك، ما تتأخرش فيها بحال، مجرد ما تتم أمورك صلي مباشرة ولا تتأخر، ودائما حاول المحافظة، وأن الإنسان يحاول دائما الرجوع إلى الله جل وعلا، ما يجلش الشيطان يقول لا يا أما جماعة كاملة يا أما ما تصليش وخلهت شوي شوي وتلحق اللي بعدها وغيره، لا، صلي كل الصلوات في وقتها، اجتهد في زيادة الجماعة شيئا فشيئا، وتبدأ بعض الصلوات اللي هي خارج دوام مثلا، حافظ نقول المغرب والعشاء والفجر، عندما خط أحمر دائما في المسجد تقعد لك ربما وقت الظهر عندك فيه دوام أو كذا، حاول إلى أن يعني تبدأ بانتظام بعد ذلك في كل الوقت. ودائما ذكر أخي الكريم أن الإنسان إذا كان صادقا في طلب الهداية وأخذ بالأسباب فإن الله جل وعلا يعينه، الله جل وعلا ييسر له الطاعة، الله جل وعلا ييسر له الطاعة، ويقدر الإنسان يجمع بين عمل وبين صلاة. عندنا اتصال. نعم، عندنا الأخ سعد، تفضل.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك
1: في هذا. طيب يا سعد، مبارك، تفضل.
5: نحييك في مجهوداتك، برامج الدين، مجهودك الديني، ونحيي جميع الشيوخ في دار الكتاب الجديدة،
1: الله يبارك فيك. الله يحييك. الله يحييك ويحفظ اخوي سعد. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
5: وانا عندي سؤال يا شيخ، ونحيي فيكم في هذا النهار المبارك يا شيخ.
1: بارك الله فيك. جزاك الله خير ان شاء الله.
5: شكرا شيخ.
1: الله يسلمك. فالإنسان يقدر يجمع راو بين العمل والصلاة ويحافظ دائما، مثلا زي الصلاة قبل ما يخرج العمل لابد يكون صلاة الفجر مصلى، يحاول يقرأ بعد الصلاة مثلا صفحة من القرآن ولا خمس دقائق هكذا من القرآن، يجعل ورد له دائما. ويعني ينوي الإنسان من بداية يومه إن الصلاة راه موعد ثابت، هذا لا يلغى. أنت بادي باليوم هذا، الإنسان لما يبدأ طول مباشرة أن الفجر ما صلاش وتأخر فيه، بداية يومه عارف نفسه أن الصلاة يعني شيء زايد، مش مش شيء أساسي. لا، الصلاة هي شيء أساسي، موعد ثابت لا يلغى، حتى لو عندك مواعيد وغير كلها أقلمها على مسألة الصلاة. بنمشي كذا، بنصلي الظهر في المكان الفلاني، ثم بنمشي المكان الفلاني بعده، حتى أثناء العمل عندما يدخل وقت الصلاة طول يبحث أي طول في مسارك أقرب مسجد شنو هو. هذا ديدن للإنسان، يعني حتى لما يكون عندك توصيل طويل ولا غيره أنت رتب أمر الصلاة قبل أن يضيق الوقت طول مباشرة، عندي توصيل الفلانية نصلي وبعدين نوصل للتوصيل الفلانية وهكذا. يعني قاعدة للإنسان لا أؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، هذه ما خط أحمر ما يسهلش فيه. ونفس أذان الظهر لم يدخل كان عنده توصيل وصلة ولا غير ذلك لا يتساهل في هذا الأمر، حتى لو فيها بعض الأماكن البعيدة طول مباشرة نبحث الطريق لأقرب مسجد في الطريق وأصلي فيه. فاتني الجماعة بسبب ظروف خارج عن إرادتي نصلي الصلاة في الوقت ولا أترك الصلاة. المهم الإنسان يعني يحاول على قدر استطاعته، حتى ما يقدرش في الأول صلاتين ثلاثة يخليه في جماعة وبعدين تول جي الرابع وبعدين جي الخامسة، يعني مش ضروري يصلح كل شيء في دفعة واحدة كان يعني صعب عليه في أول الأمر. الإنسان رأوا إذا ثبت فترة معينة ما شهر ولا شهرين تثبت على هذه الأمور تشوف الفرق بإذن الله تبارك وتعالى. فدائما ركز على هذا الأمر، ما تنظرش لنفسك يعني شخص مضيع صلواته، لا، انظر شخص عاد إلى الطريق اليوم محافظ على اليوم، الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. وما دام الإنسان نادم ويبحث عن الرجوع دائما إلى الله جل وعلا فهذا الإنسان في نعمة عظيمة. المهم دائما عندنا خطوط حمراء في حياتنا، منها مسألة الصلاة لابد تكون عندك في الجدول اليومي، وتقسيماتك الوقتية ومواعيدك كله اربطها بالصلاة. بعد الظهر عندي كذا، وبعد العصر كذا، وبعد مهام مباشرة اربطها بالصلاة، مربوطة بالصلاة مواعيدنا كلها. لكن مش ندير نضربها لساعة ثلاثة وكذا، ناسي موعد العصر وناسي موعد المغرب وناسي موعد العشاء وهكذا. لا، الإنسان يجعل مواعيد الصلاة هي الأساس في حياته ويبني عليها جميع أموره الأخرى. عندنا بعض الأسئلة الأولى، بعض الأسئلة الأخرى اللي وردة في التطبيق، والحقيقة أسئلة التطبيق كثيرة ما نقدرش أن نجاوب عليها كلها، لكن نجيب عنها ما يعني ما نستطيع منها. هذا يسأل شراء الذهب بالبطاقة، شراء الذهب بالبطاقة ما فيش باس، لأن التقابض حاصل، يعني نعطيه البطاقة يخصم القيمة، هو توصل القيمة فورية وأنا ناخذ الذهب، إذن هذا التقابض حصل فما فيش إشكال في شراء الذهب بالبطاقة. هذه سائلة أخرى تسأل عن جتني، أريد أن أعتمر برفقة آمنة بدون محرم. قولها العمرة سنة وليست بأمر واجب، فلا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. حتى الرجل يعني لما قال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، يعني ربنا ماشي للقتال ولل يعني للجهاد في سبيل الله جل وعلا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في بعض الألفاظ إني رجل اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني والله فرض عين له، قال وامرأتي تريد الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج معها. فإذا سفر المرأة في رفقة مأمونة، هذا العلماء المالكية ستلم لنا أمر واحد فقط اللي هو السفر الواجب، زي مثل حجة الفريضة. فالعمرة ليست بواجبة، العمرة سنة مؤكدة وليست بفرض كالحج، وهذا هو مذهب المالكية. فلا تذهبي للعمرة بدون محرم. وإذا البعض يقول لا أنا مشيتش وكذا وما فيش من يمشي معي، هي سنة ما هيش أمر واجب حتى ترخي نفسك كثيرا. وحاول الإنسان ما يستطيع يفعل ما يستطيع، يكتب من الأعمال الخيرية ما يستطيع. هذا سأل آخر قال أنا طالب نبي ندخل معهد خاص، وكل نهاية فصل نعطي مقابل مادي والحضور مش ضروري، لكن في نهاية كل فصل نديروا امتحان وينجحوا كلهم الطلبة، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ طب هذا واضح المسألة، واضح يعني بعض المسائل المفروض ما نستهلوش فيها. يحصل الطالب حصوله لشهادة جامعية من جامعة خاصة كان يطبق في الشروط كاملة، يعني يقرأ بحضور ويدير امتحان بدون يعني وفيه نجاح ورسوب ويجتهد في التحصيل وكانت وفق شروط وقوانين ولوائح الدولة، هذه ما فيهاش بس. لكن لما يشراه شريه من غير دراسة ومن غير امتحان حقيقي، امتحان صوري يوزعوا لهم في الأجوبة وفي أسئلة السر الأجوبة تسرب قبلها، وبعض منهم يسموا لهم في امتحان وبعض منهم كذا، هذا غش وتزوير. والمال اللي يدفع للوصول إلى هذا رشوة، هذا هو رشوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الراشي والمرتشي، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. هذا واضح في هذه المسألة، ما يجوز التساهل فيها بأي صورة من الصور بأي أمن الأمور. الإنسان ما يستهلش في هذا الأمر، يعني عارف أنه هو مش قاري وعبارة عن هيك يعني الشهادة بيشراه وخلاص يعني. هذا سأل آخر قال إني أملك ورشة التصليح والزبون يقول لي أي شيء تحتاج السيارة خوده وسأعطيه ونعطيك المال بعد صيانة السيارة، يعني لما ينقص طروف وغير أشريهم ونعطيك حق، يقول وأنا أجلب قطع الغيار بمالي وأزيد على ثمنها، ويعني بعد قطع الغيار سعره في المحلات 40 ونشريه بكذا ونقول للزبون أنا 40 ونشريه ب30 مثلا، هل يجوز لي فعل هذا الإجراء وما هو الإجراء الصحيح؟ طبعا أنت الآن وكيل عنه، أنت وكيل عنه، تفهم مع محل من المحلات وافتح له فاتورة، وهو لما يجي يخلص الفاتورة في المحل ويجي يخلص أنت أجرة الخدمة بس أجرة الصيانة، هذا هو الموقف الصحيح في هذه المسألة. لكن أنت وكيل لا يجوز لك أن تربح بدون علمه، لابد تتفق معه على أجرة عمل وربح واضح، يعني إذا أنا شريت مشريك طرف ب40 وبيح لك أنا ب50، إيه شريه أنت وتبيح له هو بعد، وليه الخيار هو يشري ولا ما يشريش. والله نشري لك أنا ب30 ونبي عمولة، لأنني مشيت وجيت ودورت لك الطرف هذا نأخذ 35 خمسة عمولتي لأنني شريت لك و30 ثمن آية تماما في إشكال. فلابد نفصل بين القطعة اللي تشراها وبين الأجرة، يعني قطعة حقها 30 أجرة التركيب 30 مثلا، والقطع حقها 200 شريت لك طرف هذا ب200 وتركيبه ب50، هذا هو. لكن الوكيل لا يجوز له أن يربح بدون إذن موكل، أنت وكلك الرجل توكيل، وكلك قال لك شري لي كذا، ما تشرها ب40 وتقول لأني شريتها ب5 يعني قول اشتريتها ب50، لا قول اشتريتها ب40 وانا من الاول راه الطروف هذا من عندي ندور بسيارتي ونبي وكذا نبي عموله كذا وكذا، والا ما تقدرش تربح. وخلي زي ما يديروا اصحاب محلات يفتح لك فاتوره بس، وقبل ما تخلص وتجي تستلم سيارتك تقول لك برا خلص الفاتوره الفلانيه وانا في المحل الفلاني اشتريت لك القطعه الفلانيه اعطيك فين فاتوره، وتعالى خلص هو بروحه اجره الصيانه، هذا هو الحل في ذلك. لكن ما تبداش تزيد في السعر تقول أنا اشتريتها وبكذا وانت في الحقيقة ما اشتريتها، حتى لو كان يعني كثير من الناس يقول لك هو راه لو شراها هو بيبيعها ب40، لكن لأنني صاحبي وديما ناخذ منه بيحسب لي ب30، ايه انت وكيل، حتى لو كان تحسب لك ب30 ما تقولهاش انا خذيتها ب40، انت خذيتها ب30 قول انا ب30، خذيتها ب40 قول ب40، لانك انت وكيل، انت وكيل قلت لك اشتري لي كذا، ما يجيش واحد قلت لك انا اشتري لي كذا تشراها ب30 يقول لك لا ب40، لان حتى كم شيت انت بيحسب لك ب40 غير اني ساعدني هيك، هذا كذب وهذا تزوير. هذا السائل يسأل قال هل قراءة القرآن في الصلاة بالأحكام واجبة؟ قراءة القرآن في الصلاة بأحكام التجويد التفصيلية الإضغام والإخفاء وكذا يعني مش واجب على الوجه اللي هو يدرس عند علماء التجويد، الواجب أن يقرأ المصلي قراءة صحيحة. فإن لو قرأ مثلا بدون الأحكام اللي هي التفصيلية، أحكام التجويد التفصيلية، هذه ليست واجبة، مستحب أن يقرأ بها ولكنها ليست بواجبة. هذا سائل يسأل على مريض الزهق، لو الأم مرض عقليا ولا تفقه الصحيح من الخطأ ولديها ورث، هل يصح للأبناء بيع الأرض لتصليح أمورهم وتيسير زواجهم وغيرها؟ ما يجوز لهم ذلك، هي ما زالت حية، المرأة ما زالت حية حتى لو كان عندها زهايمر ولا عندها تأخر عقلي ولا صار لها شيء معين. مريض الزهايمر ليس لزوجها ولا لأبنائها، يعني هم عندهم الوصاية عليها، يعني الولاية المال هذه تكون حسب مفروض حكم القاضي، لكن هم ما يخطوش من مالها إلا للإشراف على شؤونها مباشرة، يعني يأخذوا فلوسها مش يصرفوا لها، كانت تحتاج أكل ولا شرب ولا لباس ولا علاج فقط، يعني لكن ليس لهم التصرف في مالها مطلقا. الحاكم يقدر يعين حد ولي لمال المريض هذا الزهايمر وغيره، لكن يتصرف عليه أن يتصرف وفق المصلحة، بشم يبيعوا يقسم الأرض وهو قاعد عند زهايمر وغيره، سواء أب ولا أم، هذا لا يجوز لهم ذلك، هم لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا وفق المصلحة. ما يحتاج المريض الزهايمر هذا من أكل وشرب ولباس وعلاج، والباقي يبقى كما هو، بعد ما يموت يقسموا ميراث، لكن باش تورثوه هو حي هذا يعني لا يجوز، ولا يجوز التصرف في هذا المال. هذا السائل يسأل عن صاحب شاحنة ليست ملكه وإنما ملك الوالد وهو حي، بحكم أعطاه وقود الديزل بنفس السعر 15 قرش، لأنه ذات مرة أعطيته صديقا من وقود الديزل وعند الخلاص أعطاني بزيادة، قال لي باقي المبلغ هو مقابل تعبك في القدوم إلي وتعبك في الوقوف في المحطة، يعني أعطاني 250 بدل من يعطيني 20 دينار. هذا هو أمر محر، يعني الوقود المدعوم لا يجوز الاستفادة منه بحال. أنت تصور الوضع هذا في الأيام العادية، نصور الصورة في الأيام العادية لما فيش ازدحام ولما النافتة متوفرة والبنزينة متوفرة، جي لي حد تجيب له 20 لتر بنزينة يعطيك 200-300، ما يعطيك لكش. فلما الآن يجي لي حد تجيب له كذا بنزينة يقول يعطيك 250-300، يعني بأسعار الغالية وحتى لو أقل من كذا، هذا كل اللي إن هي ما لين حسب لك كأنك بعتها، يعني هو حسب لك بعت، هو حسبها بيعة بطريقة هذه وعطاك فلوس زيادة لأنك أنت خدمت. إذن البضاعة المدعومة راهي النافتة تشريفات الدولة بعشرة وحداش الليترة وتبيع لك فيها بخمستاش القرش، لا يجوز لأحد أن يستفيد منها درهما واحدا إلا الانتفاع الشخصي بس. خذ سيارتك صغيرة ولا كبيرة ولا مولدك ولا نافتة ولا المخبز ولا العيادات، المهم حسب المسموح به في قانون الدولة، ولا يجوز المتاجرة فيها بأي حال من الأحوال، يعني ما تجوزك تبيعها ولا تقول لا والله يعني لي يومين ثلاثة نوقف في الطابور ومن حقي نخدم، مش من حقك، إن شاء الله قعدت أسبوع في الطابور مش من حقك، يعني ليس من حقك بيع النفط ولا بيع البنزين، ولو قعدت أسبوع ولا أسبوعين في الطابور هذه شراها بعشرة وبحلك 15 قرش، هذه باش تنتفع بها، باش تمشي زيارتك بها، مولدك، أمورك فقط، ليس لك أن تبيعها ولا أن تبادلها بشيء بسعر السوق، يعني يقول لا أنا ما بعتهاش لكن شريت تجي أعطيتها واحد 200 ترى وأعطاني كذا وكذا، خلاص أنت بعتها بسعر السوق، غير نحسبت هي نحسبت بسعر السوق، لأن سعر الشيء الآخر اللي بدلت به هذا بيع، يعتبر البيع مش ضروري بالفلوس، كل ما مبادلة شيء بشيء، أعطيتها نافتة وأعطاك خزان ولا أعطاك أي شيء آخر، هذا كله ما يجوزش. فلا يجوز التساهل في مسألة المدعوم، هذا أمر محرم، كل شيء مدعوم من الدولة، يعني كان كنا بنفتح باب المدعوم هذا خلاص انهيار هذه هسه تبديل عشرة الخضرة نهيتها 77 بالدولار، هو شن الوجه الاستعمال فيها لابد يوضح، يعني بعض الناس يقول ممكن تستعمل التزوير يزور بها يورو، اذا كان اذا وسيلة استعمالها في التزوير اذا محرمة، هي علاش يعني يعني ورقة 10 دينار تنباع ب 100 دولار مثلا ولا 800 ولا 900، شنو السبب؟ هو بيعها دينار بدينار هذا محرم في شك، لكن هو يسأل يبيعها بالدولار، نقولوا بيع الدينار بالدولار جائز ما فيش اشكال باي سعر يتفهموا فيه، لكن الاشكال ما لماذا ورقة 10 هي في الحقيقة ما تسواش يورو واحد تنباع ب 100 يورو مثلا، شنو السبب؟ يعني ربما يعني قيل انها يعني هذا لو فرض الكلام هذا هو منتشر هكذا يعني تستعمل التزوير، إذا كان تستعمل التزوير محرمة، إذا كان فيها ضرر بالبلد محرمة، فإحنا الشيء نشوفه في المعالم تاعها يعني ما نشوفش الأمر هكذا مباشرة يعني. هذا يسأل حكم بيع الذهب بالتوصيل، قال هل يجوز شراء اكسسوارات الفضة من موقع إلكتروني أجنبي وبيعه هنا في ليبيا، علما بأن الموقع يخصم القيمة فورا عند شرائها ولكن نستلمها بعد أسبوعين. الذهب والفضة هذه يشترط فيها التقابض الدفع والعقد والدفع والتقابض في نفس الوقت، يعني تدفع له ويستلم البضاعة في نفس الوقت. كان جد بخدمة توصيل من مواقع خارجية طبعا صعب جدا، إلا أنك يستلمها الشخص في الخارج عنك، يعني شوف البلاد اللي انت فيها تشتري منها هذه ويشتريها صاحبك ويقبض عنك هو وبعدين يبعث لك هو بعد ما يقبض عنك، هذا ممكن. لكن المواقع الخارجية يعني تخصم منك بالبطاقة ولا إلكترونيا تقابض فوري، لكن البضاعة بتجيك زي ما انت بعد أسبوعين، هذا ما يجوزش سواء ذهب ولا فضة، يعني يشترط التقابض في نفس المجلس. بالتوصيل لم يبدأ محلي، توصيل لم يبدأ محلي، توصيل ويكون من صاحب المحل نفسه. من طبعا التوصيل مرات يوصل المحل نفسه ومرات يوصل شنو، مرات يوصل شركات التوصيل. شركات التوصيل هذا ما يجوزش التوصيل بهم لأنه هو ما يملكش الذهب هذا، ويبارع يوصل لك بس وانت شريت منه خلصت بالتحويل والذهب جاب لك بعد ساعتين أو ثلاثة، هذا ما يجوزش. بينما يكون يوصل صاحب المحل نفسه، اي صاحب النفس محل نفس هذا وكيل، لما يوصلك العقد الاول هذاك ما لكش علاقه به، لما يوصلك يوري لك الذهب وتشوفه تقول له كم هذا من جديد، تساله يقول له كم هذا، يقول لك هذا مثلا العقد هذا ب 10000، هذا ب 5000، هذا ب 20000، يقول له خلاص هذا نبي هذا ب 20000، اعطيه ال 20000 وخذ الذهب. خلاص اذا العقد الان حصل عند التوصيل، الكلام الاول هذا كله وعد ما هوش ملزم، ما لكش علاقه به مساومتك هذه وغير. العقد يبدا شنو؟ نبدو عقد جديد بعد التوصيل، وبيع الذهب والفضة من التوصيل زي ما قلنا إذا كان في تأخير ما يجوزش، لأن وهذا هو الربا. وبيع الذهب والفضة بالنقود هذا من الصرف اللي لابد فيه من المناجزة الوقتية، لابد من التقابض في نفس المجلس. هذا يسأل هل عملية زراعة الشعر تعتبر من الوصل، مع العلم أن يفكر بالقيام لأن عندي صلع وراثي وأنا أعاني من مشاكل نفسية واجتماعية من هذا الموضوع، فهل يجوز زراعة الشعر وإلا لا؟ زراعة الشعر ليست وصلا، زراعة الشعر ليست هي وصل الشعر لمن هي عنه. الزراعة لما تتم بأخذ شعر من نفس الشخص وزرعه في مواضع الصلع هذه من باب العلاج ومن باب إزالة العيب، وليس من باب إضافة شعر أجنبي للتدليس ولا للتزين المحض. لا، الوسط المقصود في الحديث إضافة شعر آخر أو ما يقوم مقامه يعني بشعر الخيوط ولا غيرها لإعطائه مظهر مختلف. لكن بالنسبة لحالتك أنت اللي عنده صلع وراثي وسببت له معاناة نفسية واجتماعية فما فيش بأس في زراعة الشعر، وهذا يدخل في باب التداوي وباب إزالة الضرر، وجاز العلماء زراعة الشعر لمن هكذا حاله بشرط أن تكون العملية آمنة غالبا بحسب رأي الأطباء المختصين يسأل عنها. لا يترتب على العملية ضرر أكبر، ما يتضمنش عليها محرم آخر كشف عورات ولا غيرها مثلا كما في بعض الصور، ويكون المقصود بها العلاج وإزالة العيب، فما فيش بأس في ذلك كما ذكرنا، لأنه من باب إزالة العيب وليس من باب الوصل أو نحو ذلك من الأمور التجميلية. عندنا اتصال أم لجين، تفضلي.
6: السلام عليكم.
1: يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يزيدكم علم ونور إن شاء الله يا شيخ، بارك الله فيكم على البرنامج.
1: آمين يا رب العالمين، تفضلي.
6: يا فضيلة الشيخ، يعني تقول الوحدة طلقها زوجها،
1: نعم،
6: يعني عادي تقعد، يعني مش حرام تقعد انها في بيت الزوجيه، يعني في حوشه ما تطلعش، هو اللي يطلع، تقعد مع صغارها في حوشه، يعني من حقها.
1: تمام، نجاوبك عن ذلك. بقاء ال وهو يعني بيطلقها نهائي، اذا مش ولا بتقعد لدمته هي.
6: والله طلاق، يعني طلاق رجعي غير رجعي، المهم طلاق، يعني طلقها بالثلاث، طلقها معناها طلقه واحده اثنين، حوشة والله لا.
1: نعم. هو راضي ولا مش راضي؟ هو اللي بيطلعها وهي مثل بيش تطلع ولا كيف اللي صاير بالضبط ترى؟
6: لا لا لا لا، هي معناها هي تقول انت عد هذا حوشي ومكاني ومعناها
1: ما هذا كيف حوشي
6: ونقعد مصاري معناي انت اللي عد.
1: هو ما هو موش حوشه، هو احنا بنكون واقعيين، الحوش يعني ليس لها، وصح واجب عليها ان يوفر يعني للمراه الحاضنه المنزل، كان هي بتربي الصغار والمحكمه حكمت بين الحضانه للام يوفر لهم منزلك، مش شرط يكون الحوش هو، وقت يجدوا لهم حوش ثاني.
6: يعني شرط حوش اللي ساكنه فيه معناها هي مش شرط.
1: لكن لو هو راضي، لو هو قال خلاص ما فيش باس، هذا ما فيش باس، انا حنوضح لك المساله بالتفصيل ان شاء الله باذن الله تعالى.
6: ماشي
1: بارك الله فيك. في امور المساله هذه متاع ان مسألة الطلاق، بعض الناس يقول لك هذه حوشي ما نشطلع منه وغيره، احنا نوضحوا للأمور لما يوقع الطلاق يعني الرجع بالذات الطلقة الأولى ولا الثانية هذه بعد الدخول، الزوجة الأصل هنية هي تبقى في بيت الزوجية، تقعد مدة العدة في بيت الزوجية، الزوج ما لا يخرجها، ما يخرجهاش من بيتها ولا يجوز له ذلك من غير عذر معتبر، كما قال الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يدين بحشت مبينة.

هذا الأمر محلول ولا إشكال في ذلك، لكن في بعض الصور أن يكون الزوج مثلا عنده هذا البيت الوحيد، وبيت ممكن يعني بيت كبير ويقدر يبيعه ويأخذ به مثلا سكنين شقتين وغيره، ولا تخرج المرأة من بيتها من البيت هذا، لأن يعني كوسيلة ضغط عليه ولا نحو ذلك. لا، هذا من حقه هو أن يطالب بأخذ البيت ويوفر إذا كانت الحضانة للزوجة، يوفر المنزل لأولاده والحاضنة هذه. وطبعا مسألة الحاضنة وغيرها هذه فيها تفصيل، هل تدفع معها أو لا. هذا هو الشيء. إذن لا يعني يلزم الزوج بأن يترك هذا البيت، يعني هو في ذاته تقول كان بيتي، هو ليس بيته في الحقيقة، هو بيت الزوج حتى أصلا من ناحية قانونية، حتى اللي حكومة المحاكم وغيره. وكانت وشبات بعد ما تنتهي مدة الحضانة زي يبقى البيت للزوج وقعد باسمه، ويجوز له التصرف بعد ذلك. هو مش يعني أنك أنا ربة الأولاد انتقل البيت لها، يعني انتقال البيت لها في هذه الحالة. طبعا المطلقة طلاق رجعي عندها حقوق في عدتها، عندها تبقى في بيت الزوجية مدة العدة ولا تخرج منه زي ما ذكرنا، وعندها النفقة كاملة، طعامها وشرابها وكسوتها وسكنها، كل ما تحتاجها بالمعروف. لأن المرأة المطلقة في طلاق الرجعي هذه لها حكم الزوجة ما دامت في العدة الرجعية، ويقدر الزوج يراجعها أثناء العدة من غير عقد جديد ومن غير مهر الجديد، بشرط أن تكون الطلقة الأولى والثانية طلاق رجعي يعني. ويجب على الزوج أن يعاملها بالمعروف وما يضرهاش ولا يسيء إليها، وحتى الميراث يعني إذا مات أحد الزوجين في العدة الرجعية أثناء الطلاق رجل فإن الآخر يرثه، لأن الزوجية ما زالت قائمة يعني من جهة الأحكام الشرعية. أمتى تنتهي العدة؟ لما تنتهي العدة وما حصلتش المراجعة خلاص تصبح المرأة أجنبية عنه، يعني لا تحل له. كان الطلاق ما هو ثالث يعني ترجع له بعقد ومهر جديدين، كان يعني كان خاطب جديد. فالزوجة المطلقة طلاق رجعي أثناء العدة عندها حقوق، هي سكنها والنفقة والإرث، وتبقى في بيت الزوجية ويقدر يرجعها الزوج. لكن بالنسبة للطلاق البائن، يعني بالنسبة للطلاق البائن خلاص يعني ما عادش عندها هي حقوق في حد ذاتها، هي خلاص ما عادش يعني هي أجنبية عنه، ولا زيك أي امرأة أجنبية عنه ما لهاش علاقة به. يعني كان أفرض أن ما عندها صغار هي. طلاق البائن طبعا اللي هو لا يملك الزوج بعده أن يرجع زوجته بمجرد المراجعة، يعني يحتاج إلى كان بين صغرى يحتاج إلى عقد جديد، وكان بينونة كبرى لا تحل له أصلا حتى تتزوج زوجا غيره. المطلقة طلاق بائن ما عندهاش يعني مسألة السكن والنفقة إلا كان في مسألة الحمل هذه، يعني الحمل عند النفقة والسكنة حتى تضع الحمل، ويعني وكان ما هيش حامل هذه ما لهاش السكنة، ما عندهاش لا سكنة ولا نفقة لأن هي أجنبية عنا، كان مؤخر عنده مش دافع يدفع. قعد الأمر الوحيد اللي هو حضانة الأولاد، كان فيها أولاد وجدوا، نفقة الأولاد هذه على الأب تكون، والحضانة عندها أحكامها الخاصة، كان هم صغار الأولى ليهم الأم، تختلف يعني بحسب سن الأولاد، وقد يرى القاضي مثلا إسقاط الحضانة، ولا قد تسقط عنها هي مثلا إذا تزوجت، أو مثلا عدة أمور أخرى فيهم هذا باب مسقطات الحضانة. لكن مثلا الطلاق البائن هذا ما فيش ميراث، اثنين لا يرث احدهما الاخر بعد الطلاق البائن، اذا مات احد الزوجين بعد وقوع الطلاق البائن هذا ما فيش ميراث لا يرث احد الاخر، بخلاف الطلاق الرجعي اثناء العده في يعني يرث كل واحد منهم الاخر. فالمراه في الطلاق البائن يعني تختلف عن الطلاق الرجعي زي ما ذكرنا في كثير من الأحكام. الطلاق الرجعي يقدر يرجعها بدون عقد جديد، البائن ما يرجعهاش إلا بعقد جديد كان ما هو يعني بين صورة. النفقة أثناء العدة هذه للطلاق الرجعي ما هيش للبائن كان ما هيش حامل.
السكنة طلاق الرجعي، لكن

الباين يعني ما لهاش السكنة انقطعت الأمر ما بينهم. كذلك الميراث، الميراث طلاق رجعي فيه ميراث، لكن طلاق الباين يعني لا يرث أحد الزوجين الآخر. يعني الطلاق الرجعي هي زوجة تعامل زوجة، لكن طلاق الباين هي ليست زوجة، هي امرأة أجنبية زي يعني أي امرأة أخرى. في ذلك المرأة المطلقة طلاق باين يعني ما لهاش الحق في النفقة، هي لا تستحق النفقة الزوجية المعتادة بعد الطلاق، ولا تستحق السكنة. فهي كيف بتطالب تقول أنا نبي الحو، هذا نعتبر حوشي، هو ما هوش حوشها في الحقيقة، وبيت الزوج وحتى بقائها بحب القانون وغيره. بعض الناس يقولك لا هو حوشه بالقانون وما يقدرش يطلق وغيره، إيه لأنه القانون بيعتبر فيها حاضن الأولاد وهو واجب عليه أن ينفق على الأولاد، لكن يقدر يوفر لهم مسكن آخر ليس شرط هذا المسكن، لأن مرات لحد المسكن يقدر يبيعه ويشري به مثلا سكنين، يعني يسكن هو في البيت الآخر، مش ما نقدرش نطلعه الزوج من حوشه اللي خدم عليها عشرات السنوات وهي تبقى في البيت يعني مولادها، لا مش يعني قد يكون في بعض الصور فظلم للزوج وإخراجها من ماله بغير حق إذا كان هو وفر الأمور الأخرى اللي هي السكن والنفقة لأولاده. بهذا نكون قد أكملنا أخوتي المستمعين والمشاهدين الجزء الأول من حلقة اليوم لبرنامج فتوى الدقائق، ثم نرجع بعد ذلك للجزء الثاني من حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس، ونجيب فيه عن استفساراتكم وأسئلتكم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معنا الأخ محمد، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: يوم طيب مبارك أخوي محمد، كيف حالك؟
1: بالله السؤال يا شيخ عن العاملين في مجال الطب الشرعي.
0: نعم.
1: شو الحكم العمل فيه يا شيخ؟
0: تمام تمام.
1: سؤال ثاني، يعني الحكم من البيع للألعاب النارية يا شيخ؟
0: إيه، العامل توه في الطب الشرعي، والسؤال الثاني في الألعاب النارية. تمام.
1: ويحفظك يا شيخ.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. نعم، طبعا العمل في مجال الطب الشرعي هو الأصل فيه ما فيش بأس، يعني جائز العمل في الطب الشرعي إذا التزم الإنسان بالضوابط الشرعية. لذلك الطب الشرعي من التخصصات اللي فيها فوائد، ويعني وينبغي أن يقوم بها بعض الدارسين في كلية الطب وفي غيرها، لنحتاج لها. ونقص التخصص هذا، تخصص الطب الشرعي، فيه إلحاق ضرر حتى بالناس، لأنه صار يتوقف عليه أحيانا حتى في دفن الموتى، ويستعان به في معرفة سبب الموت لما تكون في هناك حاجة إلى ذلك، زي في جرائم القتل وغيرها. وفي كثير من يعني نحتاج إلى تخصص هذا في التشريح عندما يعني تكون هناك حاجة إليه. طبعا في أمور يعني مثل ما نحتاج لهاش نقول هذا غير جائز لما يكون من غير مبرر، لكن هذا وقوع بعض الأخطاء في التطبيق ولا في غيره لا يعني ذلك إلغاء هذا التخصص، ولا نقول يعني ما في شيء من فائدة ولا نحو ذلك. لا، هذا التخصص يعني مهم، وهو من فروض الكفاية زي بقية التخصصات الطبية. نحتاج له في معرفة كثير من الناس، يعني سبب الوفيات الغامضة بالذات، وكشف بعض الجرائم، ونثبت حتى بعض الحقوق، ويرفع حتى بعض الظلم عن الناس، يعني اللي نتهموا ظلما بالقتل ولا غيرها. بعض الحوادث الطب هذا يثبت ان ميتة طبيعية ولا بسبب عادي، يعني لا بد مراعاة ضابط الشرعية. يعني ما يجوز لهم اشتراء العورات إلا لضرورة ولا حاجة معتبرة شرعا، اللي هي حالات التطبيب لما تكون فيه مصلحة راجحة في ذلك. لكن هو العمل في حد ذاته، التخصص الطب الشرعي، هو ليس أمرا محرما. على العاملين في ذلك أن يتقوا الله تبارك وتعالى، يلتزموا بستر بجانب الستر، كل ما لا تضر يعني الحاجة لكشفه يستروه، وغض البصر قدر المستطاع، ويحتسبوا الأجر في ذلك لله تبارك وتعالى. فيه يعني نصر للمظلومين، وفيه إحقاق للحق في كثير من الصور، وفيه يعني كشف كثير من الجرائم، كثير من الأمور. لكن ينبغي أن يوضع له ضوابط، بس يعني لا يتوسع في ذلك في كشف العورات، ولا في بعض الحالات اللي هم يحتاجوا لهاش أصلا، يبدأ النيابة في أي حاجة يخافوا منها، يطول مباشرة يمشوا طول لما الأمر مهوش بحاجة إليه. فما نحتاجوش إلى الطب الشرعي في هذا. إذن دراسة الطب الشرعي في حد ذاتها ما فيش بأس، جاء الشرع هو مفروض الكفاية كما ذكرنا. وكثير من الأمور يعني تبين لنا الحقيقة وتحقق لنا العدالة بها بناء على الطب الشرعي، لأنه ساهم في معرفة الأسباب الوفيات، خصوصا فيها غموض وكشف جرائم، ونثبت حقوق ونرفع الظلم لبعض الناس. فلما ما نخلوه احنا اهل الخير واهل الفضل، اذا لم يتصدى اهل الخير واهل الاستقامه واهل الكفاءه يعني لذلك، سيأخذ ذلك اهل الفساد، وبسبب انه يعني في وقوع الظلم، مش يعني سبب في وقوع الظلم. وبعض الناس يعني بعض الحقائق لا تكشف بناء على ذلك. يعني عنده سؤال ثاني الاخ محمد، تكلم مثل الحكم من العامل في الالعاب الناريه، والعمل في الألعاب النارية، بيع الألعاب النارية ولا تجارة الألعاب النارية ومتاجرة، فهذا أمر محرم، وهذا واضح المفروض يعني ما نحتاجوش إلى السؤال عنه. يعني يحرم شرعا العمل في تجارة الألعاب النارية ولا صناعة الألعاب النارية ولا بيع الألعاب النارية وبأي صورة من الصور الوساطة ولا غيرها، سواء ألعاب نارية ولا مفرقعات. طبعا هذه فهذا عدة محاذير شرعية. أول حاجة إذا الناس هذا صاحبها ديما محصل الدعي ويتسبب يعني في ترويع الآمنين وإزعاج الأطفال وإزعاج المرضى وإذاء كبار السن بصورة يومية، تاني في إضاعة للمال، والإضاعة للمال واضحة هذه ما تحتاجش، يعني بعض الأشياء تنباع ب 400 و500 و1000 يعني في خلال 3 دقائق تنتهي كلها، هذا تبذير وهذا إسراف في غير منفعة، فهذا محرم. ثالث حاجة ونشوفه فيها واضح، يعني نشوف مستشفيات الحروق وغيرها نشوفه فيها أضرار جسدية واضحة في كثير من الأحوال، لما بدأت لما يضربها مباشرة طول هكذا في الجد في عينه في الجد في وجهه في اللي كذا، سببت حرائق سببت إصابات خطيرة وسببت حروق في الأبدان، وهذا يزيد الأمر إثما. فها أيضا تعاون على الإثم، يعني بيعها ولا تداولها يساعد المشتري على ارتكاب ما يضر نفسه ويضر به الآخرين، ميجيش هو يقولك لا والله اني بعت له ما تخنيش بها، وفي ناس ترفع اللي فرحوا في كذا استعمال، لا انت تعلم استعمالاتها وبيعك هذا لهذا الشخص الذي يقوم بإذاء الناس انت ساعدته على الإثم، ساعدته على ارتكاب ما يضر الناس وما يضر نفسه اولا قبل الناس، وبعد ذلك يضر بالآخرين وخصوصا المرضى وكبار السن، وهذا سبب لهم الإزعاج، فأنت متسبب في ذلك وأعنته على ذلك ببيع هذه البضاعة. إذن فلوسها حرام ومالها حرام، وكل مال نبت من سحت فالنار أولى به. الألعاب النارية بشتى صورها بشتى الصور يعني يحرم بيعها وشراءها، فها إيذاء للمؤمنين. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحد لمسلم أن يروع مسلما وما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فإنفاق المال في شراء الألعاب هذا إنفاق في سفه وأمر ما ينفعش، وإضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إضاعة المال، والله جل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، إن الله كان يحكمتات في الحديث من ضمنها إضاعة المال. فإضاعة المال لما نصرفه في غير وجوه شرعية هذا طبعا تلف، وهذا أمر محرم وهذا فساد، والله جل وعلا لا يحب المفسدين. فالدولة المفروض تدخل وتمنع هذه الأمور، وفيه عقوبات رادية لكل من يتعامل بالألعاب النارية في بيعها ولا شرائها ولا استيرادها ولا استعمالها ونحو ذلك، فيه مفاسد واضحة عظيمة على الأفراد والمجتمعات نشوفها كل يوم، خصوصا في يمات، حتى في يمات من كثرة نشوف قال لا في هرب لا في اشتباكات في كذا، لا يجينا تعليقات بعدين لا عرس فلان وفلان، هذا كله شو من سببها، كله سبب في اللي قاموا بهذه اللي ساهموا فيها، استوردها ولا باعها ولا شراها ولا استعملها. عندنا اتصال العم يونس، تفضل.
2: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. عم يونس كيف حالك؟
2: ازيك بارك الله فيك، على الشهادات اكثر من رايحه ان شاء الله ربي يجعلك بذلك
0: الحسنات. امين يا رب العالمين. الله عم يونس
2: بارك الله فيك. والله هو في موضوع وكلمه في الشيخ اتمنى انك تكرره، ولا تو يعني الناس متضايقة منها، كيف الدين بين الناس كتابة واحدة وهذه موجودة في المحلات، يعني في المحلات ضرورة
0: كتابة الدين
2: حتى نقصة المروة يعني بين الناس. أتمنى أتمنى كلمة الحقيقة للناس هذا ربي.
0: شنو الموضوع؟ شنو
2: الديون في المحلات والحاجات،
0: عدم دفع الديون، يعني
2: عدم دفع الديون ولا كتابة ولا كذا، ونفس الشيء يعني الناس بالناس والناس محتاجة فعلا، ولكن نجد حتى المرور انقطعت، من ان في ناس تاخذ وما تخلصش وتمشي المحل ثاني وهكذا، يعني والادعاءات ما فيها يعني اللوم على الناس ولا الحكومة ولا غيرها، من هذا بين الناس في النهاية.
0: إيه.
2: إن شاء الله ربي يبارك فيكم والله ربي يهدينا لسوى السبيل إن شاء الله.
0: إيه. تمام تمام تمام. الله يبارك الله فيك. السلام عليكم. هو الدين صاحب المحلات بصفة عامة يعني المفروض يكتبوه، وهذا مستحب حتى الوجوب. اللي ما يكتبش الدين هذا راه عرضة للنسيان والخلاف وضياع الحقوق. فذلك توثيق الديون، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فينبغي توثيق الديون مهما كانت بسيطة. حفظ الحقوق راه ما ليش علاقة بمسألة سوء الظن، لا، هذا هو حسن التدبير أصلا. سجل حتى دينار، كل سجل ما تخلي شيء. فالإنسان ما يستحيش من كتابة الدين، ومفروض هو اللي طالب بكتابة الدين، لا يقول الله اللي متحشم قلت له عليه وعطت له ونقول له وثق ولا كذا تحشمت، لا لا لا. الحقوق تحفظ بالبيان وتحفظ بالتوثيق. ما يعني كتب اليوم سيمنع الخلاف غدا. فاكتب دينك وحدد المقدار بالدقة، وحدد الأجل أيضا. الذاكرة تنسى، وهذا نشوفها في المحلات. أنت تأخذ من فلان الفلاني وتنساه، وبدأت أصحاب المحلات اللي ما يسجلوش. قديش منك قديش بتحفظ دين، قديش بتحفظ واخدين منك 10 و20 كل يوم، هذا بيزيد وهذا بينقص وكذا. يعني الإنسان نفسه ونفسه يأخذ لدين لنفسه وينسى الرقم هذا، كان ما يسجلاش وقت ينساه. ناس من كتر المشاغل وكتر الالتزامات وكتر الدخول في الأمور الإلكترونية وكذا أصبح النسيان بكثرة. فالصداقة راه نحفظها بالمحبة، لكن الحقوق هذه تحفظ بالتوثيق زي ما قيل، يعني زي ما قيل الحقوق تحفظ بالتوثيق. كتابة الدين تحفظ حق الدائن وتبرئ ذمة المدين وتمنعنا كثير من المشكلات وكثير من سوء الفهم وسوء الظن. والله بعدين يصير الشك، والله يشبح مش عارف يبي 50 يا 70 مش عارف بين الشك، نبدأ نحطه في أرقام تقريبية وفهم ضياع لكثير من الحقوق. فينبغي الناس أن توثق الدين. الأمر الثاني، الناس اللي هو يماطل في أداء الدين، هذا اللي هو أمر محرم. الإنسان ما دام عنده وسيلة ليدفع الدين فيجب عليه أن يؤدي الدين لصاحبه، لا يجوز له التأخير، لا يجوز له المماطلة. أنت المبلغ متعيب به اليوم هو محتاج له، الدين له أمانة في عنقك، لما تأخر السداد أنت وانت قادر على ذلك هذا ظلم لصاحب الحق، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطلو الغني ظلم. فأنت ما تجعلش حاجات الناس وأموالهم معلقة وتونجي بلا تسوف وتماطل. يا أنت زي ما تحب أن يعطوك الفلوس بكري بكري وفي الوقت المناسب وما يتأخروش، فعليك أنت أن تؤدي حقوق الآخرين دون تأخير. لا تؤخر سداد دين أيها المسلم وأنت قادر على أدائه. الدين هذا هم في الدنيا ومسؤولية في الآخرة، وأهم شيء يحفظ حتى كرامة الإنسان. يعني يجب عليه أن يفي بوعوده. أنت قلت بناخذ فلوس ونجيبه لك، أنت من نحصل مش بدي لا لا لا لا ونحطه في مكان تاني ونجيبه له ذاك يستنى يستنى يستنى، لا لا لا، رد الحقوق لأصحابها. المماطلة راهي بتفقد الثقة، والإنسان لم يوفي بدينه ديما قدر مرفوع، حتى في المحلات حتى في الناس لا يقولك هذا أعطيه، هذا طول أعطيه مباشرة ما تدرش، هذا والله ما مجرد ما يطلع المرتب طول يجي في نفس اليوم يحوه لي ما يتأخرش بكر، هيك تكسب احترام الناس بالطريقة هذه. لكن فلان اللي ماطل بروح يحذروا منه الناس، يقول لا فلان أنا ولكن أخذها منك أنسى، فلان كان كذا والله بيعطلك وما أعطاه لي إلا بطلع الروح وكذا كذا كذا كذا. الإنسان عليه أن يكسب ثقة الناس، فالوفاء بالديون. الإنسان راه الدين قد يحتاج إليه، ما فيش إشكال في مسألة أنك تأخذ دين، لكن يجب عليك أن تفي بالعهود وبالعقود وتفي بالدين طول مباشرة. بمجرد ما تحصل ينزل مرتبك ينزل كذا، يدفع الدين مباشرة وبادر إلى قضاء ما عليك بمجرد استطاعتك مباشرة، لأن رد الحقوق إلى أصحابها هذا من أوجب الواجبات، وهذا من مكارم الأخلاق للمسلم وعلامات لامانته وصدقه، يعني ما يضرش بالاخرين. شو الفائده دين انت اخذتها قبل اثنين كذا سنوات وكل يوم التضخم يزيد؟ لا، اللي اخذتها منها تو ردت لها بعد ثلاث سنين راه قيمتها 300 ولا نقصت قيمتها، انت كانك اخذتها 300 في الحقيقه. إذا كان يقدر لو شري به في الفترة ذلك الوقت شيء، راهو الشيء اللي بياخذه قبل بسبب الدين هذا ولا 3000 زاد، وانت سبب التأخير. ذوش لا لا ما تبداش تاخذ من الآخرين وتبدأ لا لا لا يستني يستني يدبر راسه يدبر ما لا لا لا، هذا ظلم. حتى لو سكت وتحشم وغيره أنت آثم، أنت آثم في ذلك. عندنا اتصال، أخ محمد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخنا بارك الله فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم.
0: امين امين اخي محمد بارك الله فيك.
3: كنت نستمع لي حلقه امس احد المستفيدين تحدث عن مساله الازمات المفتعله او المختنقات المعيشيه اليوميه المفتعله.
0: نعم.
3: فللامانه يعني كان توضيح الشيخ شبه بعض النقص من وجهه نظري. فالافتعال قد لا يقع مباشره من ولاه الامر او سلطات الامر الواقع اليوم اللي يشتكي منها غربا وشرقا وجنوبا، لكن الافتعال يظهر في انهم هم غير كفاءات رقم واحد. رقم اثنين انهم يختاروا في اشخاص غير كفاءات. رقم ثلاثه الاشخاص اللي يقعوا في اختياء وهم اختاروهم لا يحاسبوا فيهم ولا يصحح في اخطائهم. فلهذا بيكون الامر مفتعل يعني بشكل مباشر او غير مباشر. فحاولت نتصل بالشيخ لي هذه المعلومة، وبارك الله فيك اللي
0: فتحت المجال لبارك
3: هذه المعلومة. شكرا لك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك أخ محمد. نعم، هو بصفة عامة هذا كله موجود، يعني لما تحط يعني وضع الشخص الغير المناسب وتوليته للناس، هذا فيه تضييع لحقوق الناس، هذا فيه تضييع للأمانة وتضيع لحقوق الناس، ويعني لا يسلم صاحبه من الإثم. لا، وضع شخص المناسب في المكان المناسب هذا هو الصحيح، لكن وضع شخص غير المناسب في مكان يعني غير مناسب هذا تضيع للأمانة، ظلم للناس وظلم للحقوق، ويسبب تعثر المشاريع والأعمال والمناصب والمسؤوليات. هذه مسؤولية، فلا بد تمنح للكفاءة وللاستحقاق، مش مجاملة ولا محاباة ولا حصة فلان ولا حصة المنطقة الفلانية. يعني من أعظم صور تضييع الأمانة اللي نشوفها في هذه الأيام إسناد المسؤولية إلى غير أهله، إسناد الأمر إلى غير أهله، لأن ضرر القرار ما يقعش راه على الفرد نفسه هو، لا لا لا، هذا مؤسسة بأكملها ومجتمع بأسرها يعني بتدمر بهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وبعض الحكم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر يعني سوء النتائج، وهذا نشوفه فيها أمامنا. الأمانة تقتضي منا أن نختار الأكفأ وأن نختار الأقدر وأن نختار الأصلح على أداء المسؤولية وتحقيق المصلحة. نقدر نجنب مسألة تضييع الأمانة هذه لما نختار الإنسان الكويس، نعتمد الكفاءة هي المعيار الأساسي ونضع معايير واضحة ونتحقق من الإنسان هذا وسيرته الذاتية وسجل العملي والأخلاقي، ويكون من أهل الخبرة ويقيموها أهل الخبرة يقيموه، مش كده تزكيات عادية وكذا والله جو مع النواب يزكوه ولا فلان يزكوه ولا لنا منطقة فلانية ولا من غير، لا لا، لابد حتى بعد ما تمكن لابد تسأل وتتابع. دولة مفروض مساءلة ومتابعة، عندنا أجهزة رقابية كلها خشافة الفساد، حتى هي محاربة الفساد والمحسوبية والوساطة هذه مسؤولية الدولة لابد منها. فالأركان الأمانة ذكر الله جل في القرآن إن خير المساجد القوي والأمين، القوة والأمانة لابد منهم. القوة تعني إنسان الكفء القادر، والأمين اللي هو عنده نزاهة وإخلاص. لما يجتمع الصفتين هذا ما في أي إنسان هذا يكون الاختيار موفق، لكن لما يغيب واحدة من الصفات هذه فيه خلل وسبب ضار للمصالح. فراه نجاح المؤسسات، في كثير مؤسسات عندها فلوس وعندها ميزانيات وعندها كذا لكن هي فاسدة. نجاح المؤسسات ما يعتمدش على كثرة الموارد ولا كثرة الفلوس ولا غيره. عندهم مؤسسات نفطية في ليبيا وعندهم مؤسسات أخرى وأموال تصرف لها، لكن الفساد وقع بسبب ماذا؟ بسبب يعني وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب. لكن لو نجاح المؤسسات ما يعتمدش على كثرة الموارد، بل يعتمد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. والتاريخ أصلا أثبت أن يعني هذا الأمر. عندنا اتصال، بنت صبرات تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله بخير، تفضلي أختي.
4: يا شيخ، كنت أنا في عيادة وصار دان الظهر، شفت بصلي يعني جيت واحدة من المنطقة، قلت لها وين شو يعني القبلة تاعها. المهم قالت لي صليت في اتجاه الغرب، صليت بعد ما كملت جتني جوز ثانيات قالوا لي لا راهو الصلاة هيك مغرب وين كيف غرب، أعطوني الاتجاه الثاني بعد ما صليت السنة والفرض. بعدين أخذت الاتجاه الثاني عودت الفرض وانا نصلي، جت واحدة ثانية بالكاروسة، دخلت الكاروسة قدامنا والمرافقة بالحجاب تاعها بكل سوت والدتها قدامنا وطلعت. ما عرفش يعني الصلاة هذه كيف يعني صح ولا غلط، موقف كيف يعني لما عودتها ومع السنة ما عودتهاش، متعودة نصلي فيها هي السنة الرواتب، لكن ما عودتهاش السنة، عودت الفرض بس. وبعدين بتموها ربما يعني الآية
0: الله تعالى ما لا ليس بالدول والمشرق والمغرب ولكن كل الأمر الجلالي والآخر، بس ممكن صارت حتى في الاتجاه الثاني
4: ترى من
0: الرغم لا مرتاح. نعم نعم تمام، موضحولك إن شاء الله بإذن الله، نوضحولك.
4: نعم.
0: إيه الجواب بإذن الله، نوضحولك.
4: إن شاء الله بارك الله فيكم ربي يحفظكم.
0: إن شاء الله.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله تفضل. أخ عبد الله تفضل. معنا أخوي عبد الله. نعم. الإنسان إذا صلى يعني إلى غير القبلة باجتهاد، هذا عند الملكية يقولوا يعني لا تلزمه الإعادة وإنما تندب له في الوقت. يعني إن تبين الخطأ بعدها بعد الفراغ من الصلاة أعاد ندبا. لكن هذا لكن هي الآن أعادت الصلاة وما فيهاش بأس، يعني لما تبين لها أن الصلاة يعني في غير اتجاه القبلة أعادت الصلاة، وهذا هو المستحب في حقها ولا حرج عليها في ذلك. وال نعم. عندنا اتصال آخر، الأخ عبد الله عاد الاتصال، تفضل أخ عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين بالله.
0: تفضل الأول.
5: السؤال الأول يعني إني سمعت فتوى من أحد المشايخ على البرنامج، ما نش عارف هل هو فهم السؤال خطأ أو هذا هو الحكم الشرعي.
0: شنو السؤال؟
5: يعني شخص معه شخص تاني في السيارة وصار عليهم حادث. تمام. وإنيش حتى إني صار معي شيء هذا بسالت يعني ما كانت معي أختي في السيارة، فصار علينا حادث، شخص ضربني في السيارة من تالي تسبب في هدايا في وفاة أختي الله يغفر لها ويرحمها. فهل لي علي يعني كفارة أو قضاء علي شيء؟ هذه أول حاجة. للعلم أن الشخص الثاني هو ما اعترف أنه هو اللي خاطئ وهو اللي ضربني من تالي.
0: انت ما عندكش خطأ بكل حتى مروري في اي شيء ولا واحد سمي، ما عندكش ولا خطأ؟
5: لا ما عنديش اي خطأ، انا ماشي في حالي في طريقي، هو بيستاذني ما خطر له بيرد وراي ضربني من تالي.
0: ايه تمام.
5: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يعني دار الافتاء متوقف لحد الان في مسألة الالفين دولار هذه. انا عندي اخوي خداهم. تمام. وللعلم يعني طبعا ما فيش سيولة وكذا، فهو باش ان هو يطلع السيولة المصارف دايرين 2000 دينار تقريبا سحب في الشهر، فهو يعني خدي حساباتنا احنا كل واحد حط فيه مبلغ ويسحب. فانا لو اني اعطيت حسابي وسحب فلوسه، طبعا هو باع دولار وكل شيء وصار الفلوس عنده، بس ودع وزعنا على الحسابات باش هو يسحب كل حساب. فاني لو نعطيته ساعتها انه هو يطلع الفلوس هذينا بعد ما باع دولار، يعني علي شيء او لا؟ يعني ما في شيء ان شاء الله.
0: تمام.
5: الله يفتح عليك، بارك الله فيك.
0: والسلام عليكم. عم يونس تفضل.
6: شلونك دكتور عبد العزيز؟
0: يومك طيب، كيف الحال؟
6: سمحنا لدوله معلش مشكور. هو استدراك بسيط الاخوي اللي قبلي لدى موضوع البزنات المفتعله وغيرها، والله احنا نتمنى انه الحديث هذه نتجنبوها لانها ذلك كان كافيه موفيه، والكلام المبارك هذه يعني اعتقد انها تعطي في اشارات التحليل موضوعيه جدا. هي مفتعله بامتياز لان من نستقيم بالاعوج، هي بالقوانين الحداثه هذه، وما فيش شك كذبه وتعلم الخارج وتطبيق الناس ضعفاء النفوس. فكيف يضع الناس ما دام في خلل الدوله والمؤسسات الدستوريه؟ هذا ما هذا اعتقد وعي المواطن هو المطالبه بالقوانين.
0: نرجو لأسئلة الأخ عبد الله. عنده سؤالين، سؤال أول متعلق بالحادث. لما يكون الحادث زي ما قلنا بخطأ الطرف الآخر بالكامل، والشخص اللي يقود السيارة هذا ما هوش متسبب في الحادث بأي صورة من الصور، ما فيش ولا خطأ 1%، هو طبعا بيقول كان يراكب منيش كذا، لكن مرات المرور يقول لك أنت عندك سرعة زايدة، لو ما كانتش السرعة هذه ممكن متسببش الوفاة، فأنت أحد المتسببين في القتل فعليك السيارة. لكن لما يكون الحادث بخطأ الطرف الثاني بالكامل، والشخص اللي يقود في السيارة هذا لم يكن متسببا في الحادث بأي صورة من الصور زي ما ذكرنا، ما عندهاش يعني نسبة خطأ ولا 1% بناء على ماذا؟ من اللي بيطلع التقرير المروري هو اللي يقول. احنا ما خلناش علاقة من نقول غلط مش غلط، هذا فيه يعني تخصص محترم وهو المرور ويدرسوا فيه، وفي عندهم وسائل لمعرفة المخطئ وفي أسئلة وخبرة من سنوات، وهذا هم أهل التخصص في هذا الجانب. هم يقولون عنده خطأ ولا ما عندهش خطأ، قالوا ما عندهش خطأ ولو 1%، فهذا الأصل أنه لا يجب عليه كفارة القتل اللي هي صيام شهرين متتابعين، لأن الكفارة تجب على من تسبب في القتل الخطأ، هذا هو. لكن اللي عليه جزء من المسؤولية أو من التقصير يعني، وقال المرور إن عنده خطأ ولا في تهوف القيادة ولا ساهم في وقوع الحادث بأي صورة من الصور، هذا عليه الصيام، فهذا عليه أن يصوم. وبعدين في مسألة المشترك وغيره في الدية ذيك حق الآخر، لكن يعني طول نحكي على الصيام. عند سؤال ثاني هو مسألة البطاقة وغيرها، دالت تفتي بمنعها، لأن تفتي بمنع يعني يجوز أخذ البطاقة يعني معاملة 2000 دولار غير جائزة. لكن هذه مسألة ثانية سألتها، مسألة مفصولة برأس ماله بيطلع يعني، وقال يعني منحول لكل واحد 1000 وبيبدل لي، كان المبادلة وقتية حول لك 1000 وسحبت 1000، ما فيش بس ما فيش بس في ذلك. لكن هي مسألة ما يشرطش عليكم القرض، القرض نحول 1000 نحول لك 1000 كاش ورده لي حوالي، قصدي ورده لي كاش، هذه ما القرض ما يشرطش فيه شرط، ما نسلفكش 1000 اني وترده لي، كان فورية منحول لك 1000 وتسحبوا لي، هذه ما فيهاش الاشكال في ذلك. هو راس ماله ورد بغض النظر عن المحرم، اللي يرتكب هذا واجب عليه انه يتوب ويستغفر ويتخلص من الربح، الربح الزايد اللي خذاه في الدنيا يتخلص منه، يشوف محتاجين ولا مرضى ورام يعطيهم هذا الربح الزايد اللي اخذاه من البطاقة اللي ذكرناها. هذا السائل يسأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم بين الله وله بيت في الجنة، متى أصليها وكيف تكون الصلاة؟ هذه الركعات هي السنة الرواتب المرتبطة بالصلوات المفروضة، هي ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر، صلوهم ركعتين ركعتين، وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وهيك يكون المجموع 12 الركعة. هذه قد سأذهب للعمرة إن شاء الله تعالى، وأرغب في أن أقوم بعمرة ثانية لأخي المتوفى. قالت هل يجوز؟ لأني رأيت بعض الفتاوى تقول بأنه يجب عليك أن تقوم بعمرة واحدة والسفر والقدوم من جديد للقيام بعمرة لقريب للميت. أول الإنسان لما يمشي لعمره يعتمر أولا عن نفسه، ثم بعد ذلك يجوز له أن يعتمر عمن مات من أقاربه ومن أصدقائه. فكان جئت من ليبيا واعتمرت، مشيت للعمرة واعتمرت عن نفسك، بعد ذلك أردت أن تعتمري عن أخيك المتوفى، ما فيش بأس، تخرجي للحل وأدناها أقل شيء للتنعيم اللي هو المسجد السيدة عائشة تنعيم، وتحرمي من هناك، ثم تعودي إلى مكة فتؤدي العمرة عن المتوفى. أيضا عندنا مزالت أسئلة، هل يجوز الذهاب إلى الحج عن طريق قرى على حساب الدولة؟ ما فيش بأس في ذلك، يجوز الذهاب إلى القرى وعن طريق الدولة، حتى لو كان فيها فلوس ولا مش دفع، الذهاب جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هي تسأل تحديد صور معينة كورد يومي لتحقيق أمر ما، مثلا قراءة صورة طه والحج والنور، بنية الزواج للفتاة العزباء، وقراءة صورة القيامة للابتعاد عن العادات السيئة وغيرها. القراءة القرآن كله خير وكله بركة، لكن الإشكال وين في التحديد؟ تحديد يعني الأصل أن الإنسان في الأذكار وفي الأوراد وفي كل هذه لابد تكون مبنية على دليل من الكتاب والسنة. يبدأش الإنسان يخصص صورة معينة ويعتقد أن قراءتها بتحقق لأمر معين، يعني أن قراءة الصورة الفلانية هذه سبب خاص مش حق للشيء هذا. صورة طه تعجل من الزواج، صورة القيامة تترك العلاج السيئ، صورة معينة مثلا فيها رزق، ولا صورة معينة فيها نجاح، ولا صورة معينة فيها قضاء الحوائج، لا نثبت شيئا من غير دليل. التخصيص لما ينبنى على اعتقاد بأن هذه الصورة لها فضل خاص هذا خطأ، لأن هذا اعتقاد من غير دليل صحيح من الشرع، لا يصح هذا الاعتقاد. الفضائل الخاصة، أي فضيلة خاصة هي تحتاج إلى نص شرعي يثبت هذه الفضيلة، ما نجيبهاش من رأسي يعني. لا والله قلت الصورة الفلانية وبعدين جوزت معناها كويس الصورة هذه، لا ما طلعش من رأسنا، هذه ما طلعوش كلام من رأسنا يعني. لا الفتاة وغيرها إذا يعني تقرأ القرآن عموما وتكتر حتى صورة مثلا حبتها صورة معينة تكتر من قراءتها بدون ما تعتقد فيها فضل معين، إذا تأثر الإنسان بصورة معينة. بعض الإنسان يقول كأن ارتاح لما يقرأ صورة يوسف ولا صورة النور ولا صورة المريم ولا كذا، يقول أقرأ الصورة هذه أكثر من قراءتها، لكن لا تعتقد فضلا معينا لها فقط من غير دليل. يعني الإنسان يقرأ ويدعو الله عز وجل، المرأة تدعي يعني الفتاة تدعو الله عز وجل بعدها بعد ما تقرأ القرآن أن يعني بالزواج وبالهداية وترك المعاصي، هذا كله ما في شيء. بس لأن الخلاصة يقرأ الإنسان القرآن والله يدعي ويطلب الزواج والرزق والهداية من الله عز وجل في أي وقت، وله أن يتخذ وردا يومين وهذا الأفضل، مش يداوم مع تدبر والتلاوة، لكن لا يعتقد صورة معينة أنها تحقق لغرض معين من غير دليل لم يأتي به الشرع. الإنسان المرأة حتى إذا أرادت مثلا الزواج ونحو ذلك أن تكتر من الدعاء وتحافظ على الصلاة وتستغفر الله جل وعلا وتقرأ القرآن بتدبر وتصاحب الصالحات وتجهد نفسها دائما. فزي ما يقول عبد الله بن مسعود أن يتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني الخير كل الخير في التزام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد يقينا أن النفع والضر كل بيد الله جل وعلا، مش بسبب قراءتنا لصورة معينة يعني، إلا إذا كان دل عليها الدليل الشرعي. في أشياء دل عليها الدليل الشرعي يعني معين، يعني مثلا صوت الفاتحة فهي يعني أعظم صورة في القرآن ولها فضائل وكذا، وهي أعظم صورة في القرآن، لكن ما تبتش فضيلة معينة. فآية الكرسي لها فضائل، واللي يقرأها عند النوم مثلا حفظه الله ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، هذا ثابت. صوت البقرة فها يعني فضل، يقرأون صوت البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وتصيبها البطل اللي هو السحرة وغيره فعلاج، وثبت أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في صوت البقرة. مثلا خواتيم سورة البقرة اللي هي آمن الرسول، لأن هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، قيل من كل شر وقيل من قيام الليل وغيرها، يعني بالحسب تفسير العلماء لها. سورة الكهف لها فضيلة، يقرأها يوم الجمعة كانت له نور، وأوائلها أوائل سورة البقرة العشر الآيات الأولى هذه فها يعني، وفي الرواية الأواخر يعني اللي مسفتة الدجال. صوت الإخلاص تعدد تلت القرآن هذه في الأجر، هذه ثابتة. صوت الإخلاص والفلق والناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها ويعود الناس بها، فما فيش بس قراءتها في التعويذ ونحو ذلك. لكن باش يخصصوا صورة معينة مثلا طه للزواج ولا الواقع للفقر ولا الغنى وكذا، وصورة ياسين نقطب على الحاجات والقيامة تقوم بعادات سيئة وغيرها، هذا لا يعلم له دليل صحيح صريح من الشرع نثبت هذه التخصيصات بعينها. فلا يجوز لنا أن نجزم بأن الشرع يعني ربط هذه الصور بهذه النتائج لبندراء، والله لا لا لا، هذا يحتاج لدليل. الإنسان له أن يقرأ من الصور ما شاء رجاء بركة القرآن وهداية القرآن، وأن يدعو الله جل وعلا بعدها بما شاء من خير، زواج ولا رزق ولا أموال ولا فلوس ولا توبة ولا شفاء كله، لكن يعتقد أن القرآن كله مبارك وأن النفع من الله جل وعلا بدون ما يخصص صورة معينة من من من غير دليل. والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيضا من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم في التطبيق، يعني نختار منها أكثر الأسئلة، هذا سائل قالت: ما الفرق بين غسل الجمعة والجنابة وكيفيتهما؟ نسأل الله أن يبارك فيكم. طبعا في فرق في أشياء دون أشياء، مثلا النية، يعني الفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة. في الكيفية ما فيش فرق، يعني كلها كيفية واحدة، ودفاه نية وغسل اليمين تغسل يديك وغسل الفرج، وأنا نفس الوضوء العادي هذا، وتوضأ قبلها المستحب وتفيض الماء بعد ذلك على الرأس 3 مرات، ونوصل الماء إلى أصول الشعر كلها، وبعدين تعميم الماء على جميع البدن، نبدأ بالأعلى قبل الأسفل، الأيمن قبل الأيسر. فهذا بصفة عامة، الكيفية واحدة، لكن شنو الفرق ما بينهم؟ الفرق يعني قد يكون في النية، يعني غسل الجنابة حكم واجب، بينما غسل الجمعة سنة مستحب، ما هوش واجب. إذن غسل الجنابة هذا واجب، يعني لا تصح الصلاة ولا مس المصحف ولا الطواف حتى يرفع الحدث الأكبر بغسل الجنابة هذا. لكن غسل الجمعة مستحب، درتها بايم ذاتاش صلاة صحيحة وما إيش يعني مؤثر على صحة الصلاة والأعمال الأخرى. الشيء الثاني الفرق بينهم شنو السبب غسل الجنابة؟ السبب الجنابة اللي هو يم خروج المني بشهوة ولا الجماع حتى من غير إنزال. لكن غسل الجمعة السبب أنك مستعد لصلاة الجمعة والاجتماع بالناس والتنظف لهم ونحو ذلك. لكن الكيفية هي واحدة، غسل الجنابة زي الجمعة، كل فات عميم من على جميع البدن. النية بالنسبة لل نية الجنابة، نية غسل الجنابة اللي هو رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر هذه نيتك. وهذه بالنسبة للجمعة فتكون بنية غسل الجمعة فقط، يعني بهذه النية، يعني نية الغسل، وهو مستحب ليس بواجب كما ذكرنا. عندنا اتصال، الأخ أبو بكر تفضل.
7: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك شيخ؟
0: الحمد لله، أخي بكر، بارك الله فيك.
7: بالله شيخ، عندي زوجتي تخدم في الضرائب.
0: نعم.
7: أي، ومرات تقضي للحوش كي ماكلة لحم خضرة حوايج أي حاجة، وهي اللي حرم العمل في الضرائب حسب ما سمعنا. وهذا يا شيخ رغم ان عملها هي ماليش علاقه لا بموالين لا بفلوس لا بشيء، يعني في مكتب يجاه مثل ملف توقعه ما لف تعبيه كي، يعني انا عارفش الموضوع هذا كويس ولا.
0: تمام ان شاء الله باذن الله،
7: بارك الله فيك، شكرا شيخ.
0: ايه الاخ يونس قال لي مسألة العمل في الضرائب ونحو ذلك، هو العمل في الضرائب إن هذا نتاج لحكم ال يعني شنو هي حكم الضرائب نفسها. هذه لما نعرف حكم الضرائب بعدين نعرف حكم العمل فيها، يعني العمل في شيء مباح ومباح، والعمل في شيء ممنوع وممنوع. الضرائب يعني هي نوعين، في ضرائب خدمية وضرائب تأخذ من أموال الناس هكذا من غير وجه حق بدون مقابل. الضرائب الخدمية اللي هي نظير خدمة تقدم للناس زي الضرائب امتاعات الجمارك وخدمات المواني والمرور في الطرقات، وأنا في كده خدمات فعلية، ولا نمح في تراخيص لممارسة الأعمال واللي يراقب في الأسواق وقيادة السيارات، هذه ما فيهاش بأس لأنها مقابل خدمات. يعني الناس يحتاجوا إلى هذه الخدمات باش نظم حياتهم وينموا الأموال، وفيها منافع واضحة لهم. فالمال اللي يؤخذ منهم هذه الضرائب ما فيهاش بأس، هذه أجرة لتقديم منافع، لكن الدولة المفروض تكون واضحة في هذا الجانب وتقدم الخدمات هذه أيضا بتقديم الخدمات المطلوبة، وما تبداش الطالب في جباية هكذا وما تقدمش هي في خدمات، ما تقدمش هي في خدمات زي بتاعة المرور وغيرها. قانون المرور يعني في خدمات المفروض أن يقدمها توفر سلامة السير على الطرقات مثلا، لكن مش تجي تجبي الضرائب هكذا وما تأديش ما عليها من خدمات زي الطرقات وغيرها. لكن دولة هي يعني بالمجمل تأدي في تعبيد الطرق والعلامات وتنظيم السير، المفروض هذه توفرها وهكذا تكون جائزة. هذه الضرائب النوع الأول هي الضرائب الخدمية، في ضرائب تانية ضرائب غير خدمية تأخذ منها ساكدة من غير وجه حق، زي ضريبة الدخل هذه يعني تستقطع جبرا في أحوال عادية ما هيش دولة ما هيش محتاجة لها الدولة. هذا مكوس محرم، هذا المكس اللي هو وارد في الحديث، وإنما كبائر الذنوب وأكل أموال الناس بالباطل. والله جل وعلا يقول لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهم. والضرائب هذه مجوز اصلا في حالات محدوده معينه في الضمور الضروريه وتكون حقيقيه الضريبه، ما يعني ماهيش وهميه ولا ظنيه، وتكون السلطه دوله محتاجه. ده زي ليبيا، انا مش محتاجه يعني السلطات الفقيره هذيك قد يعني تدعو الضروره لذلك، وننفقوا المال هذا في الوجه العام مش ناخذوا الناس للوسائل الخاصه ويسرقوه نحو ذلك، وناخذها من فضل الناس زياده مش امورهم الاساسيه اللي ما عندهمش. مش عارف الضرائب فيهم هل ياخذوا بالاشياء الاساسيه الخدميه بس كان الاساسيه، والدوله هي تدفع في المرتب، مرتبهم ما يكونش هم حرام لان الدوله هي تدفع في المرتب، ما ياخذوش فيهم من اموال الضرائب، والضرائب هم خدميه. اذا كانت هي ضرائب خدميه وتخدم في القسم هذا الضرائب خدميه بس ما لهاش علاقه بالضرائب اللي تاخذ من الناس وجه حق، ما نقولوش مرتبها حرام، وتحاول الانتقال يعني ما دامها تحاول الانتقال الى جهه اخرى أسلم لها وأبعد إن كانت من تشتغل في القسم اللي هو يعني يأخذ في ضرائب غير خدمي. نبينا نوعين يعني، وبينا هو يستخدم فيه وما تخدمش فيه، والكلام عليه بصفة عامة. السؤال الغسل، فين الفرق بين غسل الغسلين؟ هذا يسأل حكم لعبة اللودو. لعبة اللودو هذه فيها لعبة السهرة، وإحنا تكلمنا مرارا للألعاب اللي مشتملة على لعبة الزهرة اللي هو النرد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النرد هذا من المحرمات، وبصفة عامة كل ألعاب الحظ يعني لعبة اللودو هذه والزهرة وبنك الحظ يعني ألعاب الحظ بصفة عامة الشرع منعها، لأن هي ألعاب مبنية على الحظ، يعني ما هيش مبنية على فن وغيره زي اليانصيب والقمار هذا وغيره والزهرة ولعبة الطاولة وغيره. لعبة يعني ما فيهاش نقولوا تنشيط ذهني وإلا غيره، اللعبة مبنية على مسألة الحظ، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد. يدخل فيها كل ما له حكم النرد هذا اللي هي لعبة الزهرة هذه، من لعب بالنرد الشير في الحديث فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وفي الحديث الآخر من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فأخذنا منه أن أي ألعاب حظ معتمد على الحظ والمصادفة أكثر من المهارة هذه ممنوعة، داخلة فيها الزهرة واللود وزي ما قلنا والطالة عدة ألعاب أخرى يعني في الحجة وكذا هذه بتاعت الحية، ولا لأنه معتمد على الحظ والمصادفة أكثر من المهارة، وفيها تجر الناس للقمار بعدين والمراهنات، وهذه هي أدوات اللي قاموا بها المقامرين القديم انتوا تطوروا كل مرة يجيبوا في طرق جديدة وغيرها، والسبب حتى فيها خصومات ونزاع وغيرها لأنه ما فيهاش فن. يعني ألعاب الحظ كلها كلها كذلك. وهذا أحد أسباب المنع، أنه معتمد على الحظ، وبعدين يعني تمشي تنتصد بين القمار وتضيع الوقت والخصومات، بعكس بقية الألعاب الأخرى اللي هي الأصل فيها الجواز إذا لم تكن فيها مانع شرعي وما أدتش بك إلى محرم أو فعل المحرم. أيضا عندنا هذا سائق محل تجاري لورثة أم وأبنائها وبناتها، إيجار المحل تأخذ فيه الأم كل شهر، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ طبعا المحل كان مملوك للورثة كلهم، الأم والأبناء والبنات، أجرة المحل مش من حق الأم تأخذها بروح إلا إذا كان هم راضين. هذا المحل ملك لجميع الورثة، يوزع بينهم حسب أنصيبتهم الشرعية. هم قالوا يعني راضين بذلك، وقالوا أمنا وبنعطاها المحل تصرف منه ونحو ذلك، رضوا جميعا، ما فيش ولا واحد منهم قال لا، بأن الأم تأخذ الإيجار كله، والله أعطاها كل واحد حصة أعطاها الأم عن طيب نفس منه، هذا لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ما فيش حرج في ذلك، لأن مالهم معطوا الأم. لكن الأم تفرض فرض هكذا وتأخذ المال، هذا ليس من حقها ذلك، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد أكملنا حلقة اليوم، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
8: هذه الحلقة إعادة.
9: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود.
0: في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود. جعل المؤلف هذه العبارة عنوانا لهذا الفصل، وعطف المقام المحمود على الشفاعة، وهما بمعنى واحد كما سيتضح في هذا الفصل. فهو من باب عطف الشيء على نفسه، عطف تفسيري. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني كلام لشمني رحمه الله في كتابه مزيل الخفاء فيما يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الشفاء للقاضي عياض، أن المقام المحمود يقصد به واحد من أربع: قد يراد به الشفاعة، وقد يراد به لواء الحمد، وقد يراد به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع غفير يخرجون من النار، وقد يراد به مزيد القرب للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. ولكن المؤلف في هذا الفصل حشد من الأحاديث ما يدل على أن المقصود باللواء المحمود، المقام المحمود، هو الشفاعة. والمقام المحمود في حقيقته لغة إنما هو المقام الذي يحمد صاحبه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحمود هنا المراد به هو الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتفضل به عليه الله جل وعلا في المحشر من التخفيف على الناس هول القيامة، والشروع في حسابهم، والدفع بهم إلى مصائرهم. نعم.
1: قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
0: افتتح المؤلف هذا الفصل بهذه الآية التي ورد فيها ذكر المقام المحمود، وهي من سورة الإسراء، ويتقدمها قول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ودلوك الشمس المذكور في الآية المتقدمة على هذه لفظه مشترك لغويا، وهو كونه يدل على عدة معاني. فدلوك الشمس قد يدل على الزوال، وقد يدل على ثلاثة أرباع النهار وهو وقت العصر، وقد يدل على تمام النهار وهو وقت الغروب. ولهذا

0: قارب ظلام الليل وظهور الشفق وهو وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك بين الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر، ووصفها بقرآن الفجر. فهذه الأوقات الخمسة التي ذكرت في هاتين الآيتين وفيها في ختامهما بيان للمقام المحمود الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة.
1: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب إلي بخطه.
0: أبو علي الغساني الجياني تقدم معنا في درس سابق أنه غير ابن حيون، وهو المتوفى عام 498، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد مر بنا في بعض الفصول السابقة الرواية عنه، وقد ذكر أنه يروي عنه حديث الإمام البخاري في هذا الفصل، في مطلع هذا الفصل، مما كتب إليه بخطه، يعني من نسخته التي هي مخطوطة بيده. نعم.
1: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي.
0: سراج بن عبد الله القاضي هو شيخ الجياني، شيخ القاضي عياض، وهو المتوفى عام 489 قبل الجياني بإحدى عشرة سنة. ولكن القاضي عياض قرأ على ابن سراج بن عبد الله هذا المعروف بسراج عبد الملك ابن سراج بن عبد الله القاضي، فهي أسرة نابغة في العلم وضاربة الجذور فيه.
1: حدثنا أبو محمد الأصيلي.
0: أبو محمد الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب، وينطق بالسين أيضا أسيلة الأسيلي، وينطق بالزاي كذلك كما تقدم معنا في بعض فصول كتاب الشفاء. ويذكر بعض شراح الشفاء أنها أيضا بلدة بالأندلس، وهذا لا يستغرب لأن البلاد المفتوحة في مشارق الأرض ومغاربها حينما يدخلها الفاتحون وينشئون فيها مدنا وقرى جديدة، في كثير من الأحيان يسمونها بأسماء المدن والقرى التي كانوا منها أو يعرفونها في مواطنهم الأولى.
1: حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال.
0: أبو زيد وأبو أحمد كلاهما راويان لصحيح البخاري عن الفربري تلميذ الإمام البخاري. وأبو زيد هو محمد ابن أحمد ابن عبد الله الإمام البارع الزاهد العابد، جاور بمكة وحدث بها صحيح البخاري، وكذلك ببغداد، وتوفي عام 71 بعد 300. أما أبو أحمد فهو الجرجاني محمد بن محمد بن يوسف ابن مكي الجرجاني.
1: نعم. حدثنا محمد بن يوسف.
0: محمد بن يوسف هو الفربري المتوفى عام 230 للهجرة.

0: قال حدثنا محمد بن إسماعيل.
1: هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 56 بعد 200، أشهر من أن يعرف به. نعم.
0: قال حدثنا إسماعيل بن أبان.
1: إسماعيل بن أبان هو أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي، واختلف العلماء في أبان أهو مصروف أم غير مصروف، بمعنى أن نونه تنون فيقال أبان وأبانا وأبان، أو أبان وأبان فقط بالمنع من الصرف. فوزنه عند بعضهم فعال مشتق من أبان وهو مصروف، والمحدثون والنحاة عندهم على وزن أفعل غير مصروف بمعنى أوضح. نعم.
0: حدثنا أبو الأحوص.
1: أبو الأحوص هو سلام بن سليم، إمام ثقة، توفي عام 99 بعد 100 من الهجرة.
0: عن آدم بن علي.
1: آدم بن علي ثقة تابعي، يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
0: قال سمعت ابن عمر يقول.
1: يقول جملة حالية بمعنى قائلا، سمعت ابن عمر قائلا، ويجوز أن تكون مفعولا به وهو ما يعبر عنه النحاة بمقول القول. نعم.
0: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا.
1: جثا جمع جثوة، فهو فعل جمع فعلة، كعرا جمع عروة، وخطا جمع خطوة. والجثوة يراد بها الكوم من الحجارة، أي أن الناس يكونون في عرصات القيامة أكواما أكواما. وفي بعض النسخ جيثي جمع جاث. نعم.
0: كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا.
1: تطلب الأمم من أنبيائها الشفاعة وليس عندهم الإذن بذلك، فيعتذرون ولا يجيبون أقوامهم. نعم.
0: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
1: في ذلك اليوم حينما لا يقدم أحد من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه على تلبية حاجات أقوامهم بالشفاعة لهم والتفريج عنهم ودفعهم إلى مصائرهم، يصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم المقام المحمود الذي يسأل فيه ربه الشفاعة بالتخفيف من هول الموقف، فيكون ذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم لا لأحد غيره.
0: وعن أبي هريرة.
1: حديث أبي هريرة يرويه الترمذي رحمه الله في سننه، ورقمه 3137، كما يرويه ابن أبي عاصم في زوائد السنة ورقمه عنده 784. نعم.
0: وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة.
1: واضح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة كما في هذا الحديث. والمؤلف حشد طائفة من الأحاديث يستدل بها على أن المراد بالمقام المحمود إنما هو الشفاعة، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث بعض تفصيل وزيادة كما سيأتي. نعم.
0: وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم والحمد لله. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، وتوفي عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه يرويه الإمام أحمد كما يذكر ابن أبي عاصم أن رجاله، رجال أحمد في هذه الرواية، هم رجال الحديث، هم رجال الصحيح. نعم.

0: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده.
1: حديث ابن عمر هذا رواه الإمام الطبراني في الأوسط. نعم.
0: وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم.
1: حديث ابن مسعود رواه الهيتمي، ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد والبزار والطبراني
0: أنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون ونحوه عن كعب والحسن.
1: يغبطه الغبطة هي تمني الشيء الذي عند غيرك، وهي خلاف الحسد، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة التي عند الغير منه واكتسابها لمن حسد، ولكن الغبطة إنما هو توالي تمني مثل تلك النعمة، أن تبقى النعمة للمنعم عليه وينال المتمني مثلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يعبر عنها بالحسد مجازا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. نعم.
0: وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه.
1: هذه الرواية هي للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
0: وعن ابن مسعود قال
1: حديث ابن مسعود أو طرف من هذا الحديث هو بقية لما تقدم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم المقام المحمود. قيل وما هو؟ قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث
1: ينزل على كرسيه، يتجلى الله سبحانه وتعالى على كرسيه.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه.
1: أبو موسى هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه ابن ماجة ورقمه عنده 434، وصححه البصيري في مصباح الزجاجة. نعم.
0: عنه صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم، أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خير بين أن تدخل نصف أمته الجنة أو أن يعطى الشفاعة، فسأل الشفاعة لأن حظ المؤمنين منها أكثر من حظ النصف. وقال ربما يظن الناس أن الشفاعة للمتقين. نعم، هي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من الإيمان، ولكن تنال أيضا العاصين الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بالمذنبين والخطائين، وفي رواية أخرى أوردها الإمام السيوطي في الجامع الصغير هي للمتلوثين. ولا شك أن من يكون عاصيا أحوج الناس إلى الشفاعة، وإن كان الجميع برحمة الله سبحانه وتعالى ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف لا وهم آمنوا به وصدقوه مع ما اقترفوه من الآثام والمخالفات.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه.
1: هذا هو المعيار الدقيق للشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون المرء قد مات على التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قضى في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أورد ذلك في موضعين من سورة النساء. فمن مات على التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يحيينا ويميتنا عليها، وأن ينفعنا بها عند الشدائد والحاجات. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. فحديث أبي هريرة هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، ورقمه عنده 2595. وقريبا من لفظه أخرج البخاري أيضا الحديث 99 في الشفاعة.
0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت:
1: أم حبيبة رضي الله عنها هي رملة بنت أبي سفيان من السابقات إلى الإسلام، أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما أصر على العناد حتى أسلم عام الفتح بعد الهجرة بثمان سنين، ولكنها كانت سباقة إلى الإسلام مع زوجها الذي هلك في هجرتهما إلى الحبشة، وبقيت هناك حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، فأصدقها لابن عم لها كان مهاجرا معها من المسلمين، وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدينة عام 6 أو عام 7 من الهجرة. ولله ما أكرمها من امرأة فاضلة شريفة عفيفة مؤمنة صادقة، كان كثير من أهلها يرسفون في قيود الضلال، ولكنها أبت إلا أن تسلم لله وحده وتؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت واحتملت الغربة، وهلك زوجها عنها فصبرت حتى ظفرت بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة. قيل توفيت عام 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل عام 42. وفي ذلك الوقت كان أخوها معاوية هو أمير المؤمنين في الشام. لم تغادر المدينة ولم تطلب ملكا أو خلافة لأخيها، وإنما استقرت على حياتها التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقفها المشرف في فتح مكة حينما جاء أبو سفيان ليجدد عقد صلح الحديبية وذهب إلى بيتها باعتبارها ابنته، باعتبارها ابنته، يريد أن تقوم موقفا، أن تقوم بموقف فيه رفع لشأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد له عقد صلح الحديبية. ولكنها قابلته بأن طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم من تحته ومنعته أن يجلس عليه، وعلمته بأنه لا يصلح للجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل.
1: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، وما أصدق هذا الحديث على حال العرب في هذا الزمان وحال المسلمين، بل وحال الليبيين. فنحن في هذا الصراع الدامي منذ 5 أو 6 سنوات ما زلنا نبحث عن طريق للخلاص، والخلاص بين أيدينا في شرع الله سبحانه وتعالى. يعدو العادون على أموال الناس ويطلبون الفدية بالملايين، ويرتكبون من العنف والقصف ما لا يظن أحد من الناس أن المسلمين يفعلون ذلك، فشرع الله يأباه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى الشفاعة لتكون سببا في نجاة هؤلاء الظالمين، مع أنهم ما ينبغي أن يتكلوا عليها. فقد جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقده بعض أصحابه تسلل إليه أبو هريرة من حفرة تحت جدار في أحد البساتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلته، فقال: خشينا عليك يا رسول الله وورائي جماعة يسألون عنك. فأعطاه نعليه وقال له: بشر من تلقى من ورائك من الناس من يشهد منهم أن لا إله إلا الله، بشره بالجنة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قابل أبا هريرة افتك منه النعلين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بعد أن استوثق من هذه البشارة أن الناس قد يتكلوا على هذا، ولكنها بشارة قائمة لكل مسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه لا نقمة عليهم، حتى الظالم والمعتدي والآثم لا ييأس من رحمة الله ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا نقول لأقوام كان همهم أن يعذبوا المسلمين وأن يذلوهم وأن يعيروهم بدينهم وقرآنهم، وفوق ذلك يتجرؤون على الله فيقولون أين ربكم لينقذكم؟ بل لو جاء إليكم لحبس معكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهذه كلمات تصدر عن مسلم؟ كلا والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير ويوحد صفوفنا ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: عقل يبين.
1: وقال حذيفة رضي الله عنه،
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، فر أبوه من مكة قبل الإسلام إلى المدينة، وكان قد قتل نفسا في مكة، ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإيمان به، وجاءه في مكة وولد له حذيفة، وكان من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أبو حذيفة وهو اليمان رحمه الله خرج في غزوة أحد يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ كبير طاعن في السن، فقتله خطأ بعض المسلمين، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته من بيت مال المسلمين إلى حذيفة. ولكن البطولة حينما يأبى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذه الدية ويتصدق بها على فقراء المسلمين، ثم إنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين واحدا واحدا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن المنافقين، فيأبى أن يسميهم له، ولا يذيع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله: هل أنا منهم؟ يقول: لا، لست منهم. ويسأله: أعندي عامل من عمالي في دولة الإسلام منهم؟ يقول: نعم. ولا يسميه له. ثم بعد أيام كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل ربه أن يبعد عنه هذا المنافق الذي ولاه دون علم به، يختلف معه ويترك العمل، فيعلم أنه المنافق الذي اندس بين عمال أمير المؤمنين رضي الله عنه. ولم تكن له من حيلة أن يعرف المنافق من غير منافق، في صلاة الجنازة وهو أمير المؤمنين يقدم للصلاة عليها، إلا أن يتأمل الحاضرين للصلاة على الميت، فإن لم يجد فيهم حذيفة ابن اليمان ترك الجنازة وذهب رضي الله عنه وأرضاه، لظنه أن الميت كان منافقا. وقد توفي حذيفة رضي الله عنه عام 36. نعم.
1: وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد، حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
2: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويروى ينفذهم أيضا يعمهم ويستوعبهم ويخترقهم، فهم في هذا الجمع الكبير. نعم.
1: وينفذهم البصر عراة كما خلقوا سكوتا، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فينادى محمد.
2: عراة في هذا الجمع، لأنهم خرجوا من قبورهم ولا زي لواحد يتستر به، وحينما سمعت بخبر العري السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم متعجبة: أيكون رجالا ونساء هكذا؟ وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الموقف أشد من ذلك، لا حذل منهم يفكر وينظر في شيء إلا في مصيره، أهو مساق إلى النار أو إلى الجنة. ويروى في بعض الأحاديث غرر أيضا أنهم غير مختونين، فكل ما كان من جسد بني آدم رجع إليه. نعم.
1: فيقول: لبيك وسعديك.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقول مخاطبا ربه: لبيك وسعديك. ولبيك بهذا اللفظ متنى بمعنى إجابة بعد إجابة، وليس المراد باللفظ مجرد إجابتين، بل لا، المراد التكرار مطلقا، إجابات. حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، يقصد كثرة الإجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى إلى الحج. وفي هذا الموقف لبيك إجابة لأمرك يا الله وتلبية له. وسعديك من سعد، المراد به الإسعاد بفضل الله سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك إسعاداً إثر إسعاد. ولبيك وسعديك في العربية من الألفاظ التي تضاف إلى الضمير، وقد ذكرها ابن مالك حينما تكلم في باب الإضافة عما يضاف إلى الضمير وما يضاف إلى الاسم، فقال: كوحد لبي ودوالي سعدي، وشد إيلاء يدي للبي. يعني أن وحدة التي بمعنى منفرد تقع حالا في العربية، الأمر لله وحده أي لله منفردا، تضاف إلى الضمير ولكنها بلفظ المفرد وحدة. أما لبي وسعدي ودوالي من لبيك وسعديك ودواليك، فهي تكون بصيغة المثنى مضافة إلى الضمير، تضاف إلى الضمير. وروي عن العرب شاذا أن لبي قد تضاف إلى يدي، ولهذا قال ابن مالك: وشد إيلاء يدي للبي، يعني لبي يدي زيد. فهذا روي في شعر العرب ولكنه شاذ لندرته وقلته.
1: والخير في يديك والشر ليس إليك.
2: الخير عند الله سبحانه وتعالى منه، والشر ليس إليه، يعني لا يتقرب به إليه ولا يصدر ولا يتقرب، لا يتقرب به إليه ولا يصدر عنه. نعم.
1: والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك.
2: عبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبد، وهو اللفظ الذي شرفه الله بذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ففي معجزة الإسراء افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بقوله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج أيضا في سورة النجم يقول الله جل من قائل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام العبودية مقام تكريم. بل في نزول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في مفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل في موقف الجهاد في غزوة بدر في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى مكرما نبيه وأصحابه بالنصر: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا على عبدنا من الملائكة. ومقام الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفه فيه ربه بالعبودية، فيقول في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه المواقف المشرفة استوعبها النبي صلى الله عليه وسلم حق الاستيعاب، فقام في عرصات القيامة في الموقف المحمود للشفاعة هذا، وهو يصف نفسه بالعبودية لله جل وعلا.
1: ولك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار، فيقول زمرة النار لزمرة الجنة: ما نفعكم إيمانكم؟ فيدعون ربهم ويضجون ويضجون، فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فذلك المقام المحمود.
2: هذا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام السيوطي في المناهل، مناهل الصفا، بتخريج أحاديث الشفاء، ولكنه لم يخرجه أيضا. نعم.
1: ونحوه عن ابن مسعود أيضا ومجاهد، وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: علي بن الحسين بن علي ليس صحابيا، ولهذا رواية حديثه تعد رواية مرسلة سقط منها الصحابي. نعم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر بن عبد الله ليزيد الفقير.
2: يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب، ونسبته إلى الفقير ليس من الفقر، ليس نسبة إلى الفقر، وإنما نسبة إلى فقار الظهر، أو ما نقول عنه اليوم العمود الفقري. وواحدته فقارة في العربية، أو فقرة بفتح القاف، أو فقرة بسكون القاف مع كسر الفاء. فهذه ينسب إليها لكونه كان يشكو عموده الفقري رحمه الله. وقد عبرت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في عدوان الناس على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسفك دمه، بأنهم ركبوا فقاره الأربع. قال السراح: قصدت بذلك هذه الروابط التي لسيدنا عثمان صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، رابطة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورابطة المصاهرة لكونه ذا النورين تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، رقية وأم كلثوم، ورابطة الخلافة أو منزلة الخلافة، ومنزلة الصحبة، ومنزلة المصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة الخلافة، ومنزلة جمع القرآن كما هو الظاهر. فالتعبير بالفقار والفقرة والفقرة والفقرة عندنا في العربية اليوم له أصل بمثل تعبير السيدة عائشة، من أن قتلت عثمان رضي الله عنه ركبوا فقاره الأربع. فنقول في الشيء المهم، في الشيء المهم من شيء ما، إنه العمود الفقري في هذه المسألة أو في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول.
4: أنتم تستمعون

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.

أنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم